0: ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال 10 أو 20 سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة وهو الخلافات، وزي ما أنت عارف إحنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من أن الخلافات دي مهمة، فيه منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، أو ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في أن ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متسب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث، ده جزء من المشكلة. الجزء الثاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص إني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول إني أديلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين إنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا إن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانياً، الهدف من العظات دي هو إنك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فإني أنا الآن أسكب سكيباً، يعني وقتي جه علشان أموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو، دلوقتي أنت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر إيه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير أي خجل وبعدين يسوع ما جاش وأنا عايش؟ إيه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل ما جيء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان انا حريص جدا اني اشوف حياتك بتتغير، في سلسلة العظات دي هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الاحداث اللي هتكون مشارك فيها سواء كنت عايش او مش عايش وقت ما جيء يسوع المسيح. في الحالتين انت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده بسبع سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من سبع سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل، هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، وأنا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب بعد كل الكلام اللي قلنا ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح الثاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح الثاني، ودي حاجة واضحة جدا.
1: النهاردة يا صديقي انت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا اننا ندرك ان يسوع المسيح هيجي الارض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة او ما عندناش، خلينا ما نهملش ابدا العقيدة الاساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان احنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أنا ماضي عقيما. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي يفكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني أولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أوي العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في واحد كان عايش في الريف برا القرية بتاعته لوحده في بيت، وبعدين فكر أن يجيب عصفور يتسلى بيه، فراح للراجل اللي بيبيع الطيور وقال له أنا عايز عصفور يغني أو يملى أو يسليني في البيت، فأعطاه عصفور كناري معروف عنه أنه بيعطي أصوات جميلة جدا، فسعد جدا بهذا العصفور اللي كان بيملى البيت بالموسيقى. في آخر اليوم راح ناحية القفص علشان يأكل العصفور، وجد أن العصفور ده واقف على رجل واحدة ملهوش رجلين، فغضب جدا أن الرجل اداله عصفور برجل واحدة. خد العصفور بالقفص بتاعه وراح رجع للراجل وقال له إزاي تديني عصفور برجل واحدة؟ الرجل قال له أنت طلبت مني عصفور يغني مش عصفور برجلين اتنين. اللي بيحكي الحكاية دي كان أستاذ في اللاهوت، كلية اللاهوت، وبعدين سأل طلبة أو التلاميذ بتوعه يعلقوا على القصة دي وإيه اللي ممكن يستفيدوا من قصة زي كده. بعد ما جمع كل الإجابات اللي قالوها اختار 4 إجابات أحس إن هما أفضل 4 إجابات. الإجابة الأولى قال الطالب أو التلميذ لماذا نلوم الأرض؟

آخرين على شيء لم نطلبه منهم. يعني هو راح يلوم الراجل على أنه اداله عصفور برجل واحدة وهو لم يطلب عصفور برجلين اتنين. فبيقول احنا احيانا، ده كان تعليق الولد، احنا احيانا بنلوم الناس على حاجة احنا ما طلبناهاش اساسا منهم. الإجابة التانية قال انه ده سؤال كويس لازم نسأل بيه انفسنا لما بتخيب التوقعات بتاعتنا. يعني احنا متوقعين حاجة، هو متوقع ان ياخد عصفور بيغني وفي نفس الوقت برجلين اتنين، خابت توقعاته. لازم نسأل نفسنا ليه خابت التوقعات بتاعتنا. التلميذ الثالث قال فكرة كويسة قوي، قال ما نطلبش من ربنا انه يعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، لكن نطلب من ربنا انه يعمل الحاجة المناسبة لينا. فهنا بيوضح في التعليق بتاعه ان احنا احيانا كتيرة بنطلب حاجة ونتمسك بيها وربنا ممكن يكون عنده حاجة افضل. هذه التجربة او هذه الفكرة اللي قالها الاستاذ علق عليها الأستاذ في الآخر، وده اللي أنا عايز أختمه معاكم. هو قال لهم هل تستطيع أن ترنم لو خلقت بقدم واحدة؟ يعني لو إنسان عنده إعاقة في قدمه أو في إيده لكن يقدر يرنم، هل يرنم مع هذه الإعاقة؟ ربما لما يرنم مع الإعاقة يكون صوته أفضل ويكون تأثيره أكبر. دي نظرة جديدة لازم نتدرب عليها لما نكون في مشكلة وبنرنم رغم المشكلة أو رغم الإعاقة. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمين.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما هذا الذي يحدث لنا؟
7: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
6: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
6: طريقك يا عم قاسم.
8: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
7: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
6: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
8: فإذا بك تنساق في طريقه.
6: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
6: طريقك هو، طريقك هو، لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
6: أنت الذي تسميه هكذا.
8: فماذا تسميه أنت؟
6: قلت لك لا أعرف.
7: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابة، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابة أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45:
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها.
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إليه: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا حي ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
2: الأمر قديم إذن.
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
3: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله؟ أتم خطته. يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
4: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
2: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
3: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام يا عم قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول. كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن، فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية

الحلقة عدد 21 رأس الحكمة مخافة الرب. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم حبيت نقرأ معكم من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الإنجيل والتوراة، كتب الأنبياء والزبور والمزامير، كل هذا يسمى الكتاب المقدس. باش نقرأ معكم من المزمور عدد 111 والآية 10.

رأس الحكمة مخافة الرب، والعامل بها ذو فطنة شديدة. تسبيح الرب دائما إلى الأبد. كلام هذا قاله النبي سليمان. النبي سليمان هو ولد النبي داود، وأعطاه الله حكمة كبيرة، حكمة اللي كانت بركة في حياته الشخصية، ولكن أيضا بركة للمجتمع والشعب متاعه الكل. وهذاك كيفاش وقت الله يعطي حكمة للإنسان يستفيد بها الإنسان هو شخصيا، لكن ممكن زاد العائلة متاعه ولا المجتمع كله يستفيد بها وتكون بركة. النبي سليمان وقت اللي باش يشد الحكم كملك على بني إسرائيل طلب شيء واحد من الله، قال له يا الله أعطيني حكمة حتى نحكم بالعدل في الشعب متاعي. وفعلا الله أعطاه حكمة، والشعب متاعه تبارك بركة كبيرة برشا في أيام النبي سليمان. كان نتكلموا على الحكمة اللي هي الكتاب المقدس كما قرينا، رأس مخافة الرب، والرأس الحكمة هي مخافة الرب. وكان نذكر مخافة الرب، ممكن أنت وأنا نفكروا في كلمة الخوف. الخوف، خوف الله. علمونا في عقيدتنا ولا في تاريخنا ولا في مجتمعنا، ممكن أن الله يخوف. الله قهار، جبار، ماكر، صعيب، يعاقب ولا آخره، يولد فينا الخوف من الله، ونولي كيف نعبد الله ولا نعمل أشياء الله مش نعملوها لخطر نحب الله، لخطر خايفين من الله، ونولوا كأن عبيد احنا أمام الله، والله قاعد يسير فينا. الخوف هذا الكتاب المقدس والإنجيل يقول الخوف هذا ما يوصلش إلى حياة سلام مع الله، يوصل إلى العبودية الروحية، ويوصل إلى خوف. والإنسان كيكون خوف برشا يولي منافق زيدا، يولي كل عباده وتقاليده وعاداته الدينية كلها فيها نوع من النفاق، لأنها مبني على الخوف. لكن فما خوف ثاني، نوع ثاني، هو الخوف المبني على محبة الله، مبني على الاحترام لله القدوس العارف كل شيء والقادر على الشيء. علاش هذا المحبة والخوف؟ لأن عرفنا وقت أمنا بيسوع المسيح أن ذنوبنا وخطايانا اللي كانت فصلتنا على الله كلها غفرت في دم المسيح، وهو خروف الله الذي يزيل كل الخطية من العالم. هذاك علاش كيف نخاف من الله، مش خايفين من العقاب، لا، هذا الخوف مبني على المحبة وعلى الاحترام، وهذا هو رأس الحكمة. نحب نفسر لك بركة أخي المشاهد والمشاهدة، أنك إذا كانت تحب الله لأنك أمنت بيسوع المسيح وشعرت أن خطاياك مغفورة وليت تحب الله، أنت باش تخاف الله على أساس الاحترام وعلى أساس المحبة، مش على أساس الخوف من العقاب. وهذه هي نعمة كبيرة في إيماننا بيسوع المسيح. أنا شخصيا وقت أمنت بيسوع المسيح الخوف انتحى من قلبي، ما عادش نخاف من عقاب الله، وليت نحب الله كالأب السماوي، وليت ننتظر وقتاش يجي اليوم لنرفع إلى السماء ونتقابل مع الخالق متاعي، لأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة ليوصلنا إلى الخالق متاعنا بسلام. آمن بالرب يسوع المسيح، أقرأ الإنجيل، خلي كلمة الإنجيل تمس قلبك، وابحث أنت، خاطر الكتاب يقول كل واحد يبحث عن الحق باش يوصل. أنا متأكد أنك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تحب توصل إلى الحق، ولذا أبحث على الإنجيل، أقرأ كلمة الإنجيل، وآمن بالرب يسوع المسيح، اسمع بقلبك مشكلة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: جمعتكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة قوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة قوي الحياة لو كل قيمتها كم رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة قوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور. معلش بكرة تشوف آخر سكتك عتمة، وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل دور بيدور بتضحك. معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة قوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وسقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان، ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخر بيتي قدامه صندوق بسطة مكتوب فوقيه عنواني، وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضد مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتدبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيته ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد، ما تدورش في جيبك ما تدفعش حاجة،

0: مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يا دوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ. مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجره عدوك. ما هو الوطن ده، انت الحاكم وانت برضو الشعب. مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون. إن شاء الله يحصل إيه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل أصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك إيه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الأولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
1: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا ساوند.

أنا أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. يا ترى سمعتي عن مرض اسمه كده فصامي اضطراب الهوية؟ ده مرض نفسي، والغريب بقى إنه الإحصائيات أثبتت إنه منتشر بين النساء أكتر من الرجال. وصاحب المرض ده بيكون الأعراض بتاعته كده إنه ليه أكتر من هوية أو شخصية متميزة، يعني كل شخصية بتبقى الشخصية بتاعتها للناس تعرفها، لكن فجأة تتحول ويكون ليها هوية أو شخصية بديلة. وعايزة أقول لكم إنه الهوية البديلة دي أو الشخصية البديلة بتكون ليها طريقتها الخاصة المميزة في التفكير والشعور والإدراك والسلوك والكلام والمزاج، وساعات كمان بيكون ليها اسم مختلف. وعلى فكرة بيكون بينهم اختلاف كبير قوي، يعني الشخصية تبقى خجولة، الشخصية البديلة تبقى مبادرة جدا، شخصية هادية البديلة تبقى عدائية، وهكذا. الشخصية بتبقى حاجة والبديلة حاجة نقيض ليها تماما، وكأنه بيعوض الشيء اللي مش موجود في الشخصية الحقيقية. وفي كمان علامات بتظهر على الشخص بيعلم بيها إنه خلاص في الوقت ده أنا هتنقل للشخصية التانية، بيكون زي مثلا صداع. وبيحصل التحول ده يا إما فجائي، يعني فجأة صداع يجي وفجأة تتحول لشخصية تانية في ثواني، أو بالتدريج على مدى ساعات أو أيام. يمكن الكلام صعب شوية، بس أنا عايز أقوله إنه المرض ده بصفة عامة بيخلي الشخص بشخصيتين، كل شخصية مختلفة عن التانية تماما. لو أنا شفتك بالشخصية الأولانية ولو شفتك بالتانية ما صدقش إن أنت واحد أبدا. نفس الحكاية الكلام اللي هتكلم فيه النهاردة. عندنا مرض إحنا كأولاد ربنا اسمه كده فصامي اضطراب الهوية الروحية، يعني أنا اتكلمت عنه ده نفسي، لكن اللي هتكلم عنه دلوقتي هو فصامي اضطراب الهوية الروحية. وعلى فكرة المرض ده ذكروا لنا الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 من 1 ل 3. لو معاك الكتاب المقدس حلو قوي إنك تقري معايا. بيقول كده: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. هنا كان الرسول بولس بيكلم ناس بتروح كنيسة، ناس مؤمنة، وهو ده في صامة تراب الهوية واللي بيسميه الكتاب المقدس المؤمن الجسدي، واللي ذكروا هنا بأنه الناس دي جسديين مش روحيين. أيوة، هم سلموا حياتهم للمسيح، وكمان يمكن يكونوا بيخدموا، بيقودوا ترانيم، بيقودوا خدمات، بيقودوا خدمات كتيرة في الكنيسة وأنشطة في الكنيسة، لكن عايشين حسب شهوة الجسد. يبقوا بهوية وهم في الكنيسة وفي الخدمة من لطف، وداعة، إيمان، محبة، كل ده، بس أول ما يسيبوا الكنيسة والخدمة اللي بيقدموها يتحولوا للهوية البديلة، الهوية التانية، وتبتدي تبان عليهم وصفات تانية تماماً مختلفة عن الأولانية، من حسد وخصام وغيره وغيره وغيره من المواصفات اللي ذكرها لينا العدد أو الشاهد اللي احنا قرناه دلوقت. عزيزتي، فكري كده معايا، يا ترى انت بتعاني من مرض في صامة اضطراب الهوية الروحية؟ لو اكتشفت انك عايشة بشخصيتين، شخصية قدام الناس في الكنيسة تختلف عن شخصيتك في بيتك وأسرتك، ياريت ترجعي دلوقتي بسرعة لإلهك وتعترفي بالخطية دي، وتطلبي من ربنا إنه يرجع يملاكي تاني بروحه القدوس علشان ترجعي شخصية واحدة. وهو اللي بيقول عنه الكتاب المقدس في نفس الشاهد اللي قريناه، روحية كروحيين، تبقي مؤمنة روحية، تحل المحبة محل الحسد، تكوني صانعة سلام بدل ما انتي دايماً سبب مشاكل وخصام في البيت وسط أسرتك. وعلى فكرة، مرض في صامة اضطراب الهوية النفسية دكاترة كتير بيقولوا إنه بيتم بالتدريج أكتر ما بيتم مرة واحدة، يعني المرض بيحصل بنسبة أكتر بالتدريج، معنى كده إنه واحدة واحدة لحد ما يوصل للشخصية التانية، التحول تدريج. ولو ما خدتيش بالك من التحول ده وتعرفي إزاي تلحقي قبل ما تروحي للشخصية التانية، هتقومي تلاقي نفسك اتحولتي من روحية لجسدية. وعشان خاطر تتخلصي من المرض ده بسرعة قبل ما يتملكك وتبقي فعلاً بشخصيتين، لازم تقومي باللي بنسميه إحنا التنفس الروحي. التنفس الروحي عبارة عن كده، التنفس الطبيعي هو الزفير والشهيق. الزفير إحنا بنخرج ثاني أكسيد الكربون اللي هو الهواء الفاسد، ونروح عاملين شهيق عشان ندخل الأكسجين اللي هو الهواء الحلو النقي. ومش ممكن هتقدر تعملي شهيق وتاخدي هواء نقي إلا لما تطلعي الأول الهواء الفاسد. نفس الحكاية التنفس الروحي، مطلوب منك إنك تعملي الأول زفير، تخرجي وتعترفي لربنا بكل خطية بتعمليها، تعترفي بالحسد، تعترفي بإنك إنسانة مش صانعة سلام، تعترفي بالغيرة، وساعتها الله هيكون بيملاكي من خلال الشهيق الروحي بالأكسجين اللي هو الروح القدس. وهنا انت هتكوني بتلحقي نفسك. مهم قوي انك تكوني بتحافظي على نفسك على طول، تكوني مؤمنة روحية، وتبعدي خالص انك تيجي ناحية المؤمن الجسدي، لان المؤمن الجسدي بيبقى خلاص فضله تكة ويعيش حياته كلها بعيد عن ربنا. وده من خلال انك تستمري في عملية التنفس الروحي اللي انا قلته دلوقتي كل يوم مع ربنا وانت بتاخدي الخلوة بتاعتك. من فضلك أنا بدعوك إنه بعد ما تخلصي الحلقة تقعدي قدام ربنا وتقولي يا رب، أنا بعترف إني مؤمنة جسدية، بعترف إنه رغم إنه فعلا أنا بنتك لكن جوايا خصام، جوايا غيرة، جوايا حسد، بحب قوي أكون بنم على غيري وأقول عنه كلام مش كويس. حطي نفسك قدام ربنا، قولي يا رب أنا بتوب، يا رب ارجع تاني املاني بروحك. بس خلي بالك، الكلام ده عشان يحصل لازم الأول تعترفي بالخطية اللي بتعمليها، وساعتها روح الله هتملاكي من تاني وترجعي شخصية واحدة مش شخصيتين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت radio.clv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم حكاية بيت. احنا مستمرين في السياحة الجميلة التاريخية اللي موجودة في كلمة الله، الكتاب المقدس اللي موجودة بالتحديد في سفر التكوين. بنستعرض ألبوم صور جميل بديناه في الحلقة الأولى بصورة للجنة البيت الأول، وكنا شفنا دروس من الجنة، وبعدين الحلقة اللي بعدها شفنا دروس من بيت نوح اللي كان على شكل سفينة أنقذته من الطوفان. شفنا كمان الحلقة اللي بعدها صورة خيمة لأبو المؤمنين أبونا إبراهيم، ودروس كبيرة جدا شفناها في الخيمة الجميلة اللي بتعلمنا إزاي نعيش لربنا، إزاي نعيش أزواج، إزاي نعيش مع المجتمع. وأخيرا الحلقة اللي فاتت شفنا صورة، والحلقة الأخيرة شفنا صورة لبيت لوط، البيت المشتعل المحترق بالنار، المحترق بالتمزق الأسري، المحترق من خلال التمزق الأسري. النهاردة هنشوف خيمة جميلة جدا برضو تبع أبونا إبراهيم، ومليانة بالحاجات المشجعة ومليانة بالتحذيرات المنبهة أننا لا نفقد البدايات الجميلة اللي بديناها. لو كنا هنسمي النهاردة اسم هنسمي حلقة النهاردة الخيمة اللي ابتدت وما كملتش. خلونا نشوف بعد الفاصل خيمة أبونا إسحاق.

ورجعنا أعزائي المستمعين الأزواج والزوجات علشان نشوف خيمة إسحاق. في الواقع الخيمة بتاع إسحاق خيمة محظوظة. ليه؟ أولا لأنها ما فيهاش غيره، كان معاه إسماعيل بحسب تسجيل الكتاب المقدس في سفر التكوين. أبونا إبراهيم مشى إسماعيل وهاجر أمه وراحوا لمصر وكونوا بيت جديد، وربنا بارك إسماعيل بركة غير عادية وأنجب كتير جدا جدا من الأولاد. وبعدين نشوف إسماعيل وولاده، دي حتة على هامش الحلقة، جايين ياخدوا يوسف من البير في قافلة الإسماعيليين وينزلوا بيه لمصر. طيب ده الابن الوحيد اللي كان مع إسحاق. لكن بنشوف كمان ان ابونا ابراهيم اتجوز جوازات مختلفة، وما نعرفش عن اولاد ابراهيم اللي غير اسحاق كتير، لكن يتصدر المشهد في خيمة ابراهيم الوريث الوحيد تقريبا وهو اسحاق. ابونا اسحاق او سيدنا اسحاق زي ما البعض بيعتبروه رجل غني جدا، لم يحب يتجوز، ما روحش يدور على عروسة، لكن أبو إبراهيم يبعت العبد الكبير بتاعه كان اسمه أليعازر الدمشقي من دمشق، يقول أبونا إبراهيم لأليعازر الدمشقي راجل حكيم جدا، روح خد هدايا كتير جدا وهات لي زوجة لابن إسحاق، وهات لي زوجة لابن إسحاق. إسحاق قاعد في بيته، وأليعازر الدمشقي راجل حكيم يستخدم كل الحكمة الإنسانية والإرشاد الإلهي في اختيار زوجة في سفر التكوين أصح 24، وياخد واحدة جميلة جدا ومليانة مواصفات رائعة جدا. واضح أن العملية جاية كل الوقت على الجاهز لإسحاق، فالميراث على الجاهز لإسحاق، فالخيمة اللي ما فيش حد غيره فيها على الجاهز لإسحاق. وكان بس يدوب أمه سارة كانت ماتت قبلها بوقت قليل، ولما تيجي الزوجة تدخل في مكان أمه بالظبط، إنجاز التعبير، ويقول الكتاب المقدس تعبير لي دلالة ومغزى أنه دخل بها إلى خباء سارة أمه وتعزى بها عن موت أمه سارة، فتروح واحدة وتيجي التانية.

في نفس المكانة وفي نفس المكان وتبدأ الحياة من أجمل ما يمكن. فلوس مش محتاجين، نشكر ربنا الدنيا زي الفل كلها خير. زوجة جميلة جدا وست من أفضل السيدات في الكتاب المقدس، وكل حاجة ماشية تمام التمام، ما إلا بس أنه يعني الموضوع كان في تأخير شوية في الإنجاب، ورفقة تصلي وربنا يبعت لها أولاد، وإسحاق ما عندوش مشكلة لغاية دلوقتي تمام التمام. هيبعت لها توأم، هيبعت لها وهيبعت لإسحاق معاها عيسو ويعقوب، قصة من أشهر قصص التوائم في التاريخ، ودول للأسف الشديد ما خلوناش نكمل القصة مظبوط. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ترى إيه اللي عمله إسحاق يخلي القصة ما تكملش بالصورة اللي ابتدت بيها؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. لكن قبل ما نطلع الفاصل محتاج أقول حاجة لكل زوج ولكل زوجة. هل معنى أنك بديت كويس، مرتاح ماديا، مرتاح نفسيا، متعلق بمراتك عاطفيا، أن حياتك تنتهي نفس النهاية دي؟ هل معنى أن ربنا بدأ الصورة معاك أن الصورة هتكمل صح؟ طب هل ربنا لما بيبتدي صح عاوز ينهيها غلط؟ لا، غالبا مش ربنا اللي بينهيها غلط، غالبا اختياراتنا احنا اللي بتنهيها غلط فيما بعد. بعد الفاصل هنشوف شوية مشاكل احنا بنتسبب فيهم من غير ما نحس، فالصورة ما بتكتملش زي ما ابتدت. تحذير بعد التشجيع، نتقابل معاه بعد

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل علشان نشوف إسحاق ورفقة والتوأم عيسو ويعقوب. إسحاق اتجوز كبير، إسحاق اتجوز على سن 40 سنة، ده ما كانش لأنه مش لاقي شغل ولا مش لاقي فلوس، لكن يجوز لأنه كان مستريح زيادة عن اللزوم وما كانش بيفكر في موضوع الجواز. مش كل اللي بيتجوز متأخر، دي حتة على هامش الحلقة، معناه أنه هو راجل عنده مشكلة أو أن هي ست عندها مشكلة. لكن على كل حال بنشوف القصة بتكمل لما بيشرف التوأم الجميل عيسو ويعقوب. من قبل التوأم ده ما يوصل، ربنا ادى وصية في الكتاب لإسحاق والرفقة انه الكبير سيستعبد للصغير. دي كانت نبوة عن التوأم اللي تزاحم في بطن رفقة. فمن البداية كانت القصة ان الله عاوز البركة تتجه الى الاصغر، لكن الغريب ان الواقع قال ان الاكبر هو المتصدر للمشهد واللي واخد كل البركات والامتيازات. عيسو ينزل اولا ثم يلحق به يعقوب وهو يمسك بعقب عيسو. عيسو لما يكبر يبقى رجل البرية، الرجل القوي اللي بيصطاد، اللي بيطلع غنيمة، اللي الرجل اللي شخصيته كمان كبيرة جدا. عيسو واضح انه كمان الرجل اللي شكليا يتمتع بكل امتيازات الرجولة، هو المشعر وهو الصياد وهو كل حاجة. يعقوب اللي مفروض ان ربنا وصى ان البركة تروح له يبقى ساكن في الخيام، رجل هادئ ما عندوش علاقات مجتمعية كبيرة. فيتعلق يا إسحاق بعيسو. خلي بالك، أولا ربنا إدى من البداية نبوة إن يعقوب هو اللي ياخد البركة، لكن لما يكون الابن الأكبر في نظر أبوه هو اللي عامل كل حاجة، الأب بينسى الوصية القديمة ويتعلق بعيسو. بوضوح الكتاب قال عبارة لازم نحط تحتها خط: أحب إسحاق عيسو. ده مش وحش، مش وحش إن الأب يحب أولاده، لكن يقول كمالة الكلام: لأن في فمه صيدا. ودي أكبر حاجة بتعمل مشاكل في البيت. أحب الأب البنت الكبيرة لأنها أجمل من إخواتها، أحبت الأم الولد لأنه الولد مش البنت، أحب الأب الولد الكبير لأن الولد الكبير اللي بيصرف على البيت. ويبتدي الدخول في المحبة المشروطة والاستغلال اللي بيحصل من الأب الأولاد، ويعمل مشاكل بعد كده في العلاقات ما بين الأولاد وبعض، مش بس ما بين الأولاد وبعض، وما بين الأب وأولاده. في يوم من الأيام إسحاق يقول لعيسو ابنه الكبير: اطلع اصطاد علشان آكل من إيدك فتباركك نفسي. واضح إن الكلام أهو في مصلحة، واحد بيصطاد والتاني بيأكل، فالتاني اللي بيأكل بيبارك، اطعم الفم تستحي العين. الكلام ده نسى إسحاق خالص، أو خلى إسحاق يحط على جنب وصية ربنا، مش عيسو يا إسحاق، يعقوب. ربنا ما كانش عاوز مشاكل من الأول، وكان عايز يمشي الخط المظبوط، لكن واضح ان محبة إسحاق لعيسو اكتر من يعقوب، علشان مصلحة الاكل بتاعته هي اللي عملت كل المشاكل. عزيز الاب، عزيزة الام، لما تمشي بحسب ترتيب ربنا المظبوط مش هتقع في مشاكل، مش هتحصل لك مشاكل لا مع اولادك ولا بين اولادك وبعض. يعني لو إسحاق قال لعيسو: انت ابن البكر حقيقي، انت اللي بتصطاد وتجيب لي، بس خلي بالك يا ابني من زمان، من قبل ما تتولدوا الله مدي وصية ان يعقوب اللي ياخد البركة، اعتقد كانت القضية هتحسم من قبل ما تدخل في كل دوائر الصراع. لكن إسحاق يميل ناحية عيسو، تقوم الام تميل ناحية يعقوب، فالبيت ينقسم ما بين الاب والام وما بين الكبير والصغير. كل السبب كان في ايد إسحاق يخلص منه من الاول. عزيزي الاب، لما تمشي مظبوط على وصية ربنا بإكرام ولادك قد بعض بنفس النسبة، انت بتوفر على نفسك مشاكل كتيرة جدا بينك وبين ولادك، وبعد موتك بين ولادك وبعض. نبتدي نرجع لإيه؟ للوصية الكتابية. الله قال إيه؟ طبعا الله مش قال في الحالة بتاعتك وبتاعتي إننا نكرم الصغير على الكبير، لا، في قصة إسحاق الله بالتحديد قال الوصية دي، لكن في القصة بتاعتنا قال نكرم ولادنا قد بعض، أن نحب ولادنا قد بعض. ده مش معناه أن الله غير كلامه ما بين قصة إسحاق وما بين قصتنا، لكن ده معناه أن في قصة إسحاق كان في خط سير محدد لتاريخ فدائي محدد الله شافه من الأزل، لكن في قصتنا التعليم العامة هي المساواة بين الأولاد في الكرامة، في الميراث، في كل حاجة. لو أنت أهملت هذا التعليم، وقعت نفسك، وقعت بمراتك وولادك في مشاكل كله بيدخل فيها مع بعض.

الحلقات يا أعزائي المستمعين بدأت كويسة، يا ما خيام بدأت بخير، يا ما جوازات كانت أحلى حاجة في الدنيا، بس للأسف بدأت بعلاقة غرامية وانتهت بعلاقة عدائية. بس للأسف الأولاد بسبب الخير اللي في البيت مش بسبب الفقر بدأوا يأكلوا في بعض. الحل فين؟ الحل في إيد الأب، والحل في إيد الأم. والأم كمان لما جت تعدل الموضوع عوجته. الأم حبت تحل الأزمة، إسحاق هيبارك الولد الكبير عكس وصية ربنا، مش تروح رفقة تتكلم مع جوزها وتقول له لا الوصية ما كانتش كده. رفقة تلجأ إلى وسيلة أكثر خداع تعالج الغلط بغلط، إنها تروح لابنها الصغير وتقول له اعمل اللي أقولك عليه وذنبك عليا. هي عارفة إن مفيش ذنوب، بس هي عارفة كمان إنها لازم تمشي صح حسب الوصية. هي بتحب يعقوب وإسحاق بيحب عيسو والبيت اتقسم. لو الأب بيحب الاتنين قد بعض والأم بتحب الاتنين قد بعض، لو الأم والأب بيعرفوا يحكوا مع بعض في القضايا المصيرية، الأزمة مش هتحصل. لو رفقة رجعت لإسحاق وحذرته، ما كانش إسحاق ممكن خد الخطوة الغلط، ما كانش إسحاق اتخدع. ليه بنلجأ نخادع بعض؟ لأن في قرارات غلط أصلا مبنية عكس مشيئة ربنا. يبقى نرجع للقضية من الأساس ونقول لو ماشيين بحسب مشيئة ربنا، لو بنكرم ربنا في ولادنا وفي زوجاتنا، زوجاتنا مش هيلجأوا لخداعنا، وزوجاتنا اللي بيلجأوا لخداعنا هما كمان هيدفعوا الثمن، لأنهم ما رجعوش في الأول وشاركونا وقالوا لنا إيه القرار المظبوط. رفقة تمشي مع يعقوب، إسحاق يمشي مع عيسو، إسحاق يخسر عيسو، رفقة تخسر يعقوب، البيت ينتهي في النهاية إلى بيت ممزق. عيسو يعاقب والديه يتجوز بنت إسماعيل عمه، وبسمة تنكد على إسحاق وتنكد على حماتها رفقة، والبيت ينتهي نهاية مريرة. ولد متغرب هربان من أخوه، أخ بيعكن على والديه وبينكد عليهم، وأب وأم بينتهوا وهم ما عندهمش غير ولدين وخسروا الولدين. وكل ده لو كانوا رجعوا للوصية الأساسية إن الولد الصغير يتبارك مش الكبير، لكان الكبير هيزعل، ولا كان الصغير هيهرب، ولا كان البيت هينقسم.

أعزائي المستمعين، في نهاية الحلقة نفسي أرجع تاني أراجع معاكم الفكرة. مش كل بيت بدأ كويس بينتهي كويس للأسف، لكن محتاج طول الوقت إنك تفضل حاطط بيتك على التراك، على الوصية الإلهية. الوصية الإلهية هي ما تحافظ على البيت، وهي ما تثمر في البيت، وهي ما تجعل العلاقات اللي داخل البيت علاقات سوية. في نهاية الحلقة أنا بصلي لنفسي إني أرجع تاني وأقول هل بيتي ماشي على حسب وصية ربنا ولا لا. وصايا الكتاب المقدس كتيرة جدا، مليانة جدا. ارجعي يا ستي، ارجعي يا زوجة يلي عايزة ربنا يرضى عنك لشكل الزوجة الحقيقية، مثلا في أمثال 31 عن المرأة الفاضلة. ارجع عزيز الزوج لمبادئ الله في التعامل الرجل مع مراته في رسالة أفسس أصح 5. ولما نرجع نلتزم باللي ربنا قاله بيتنا هيكمل مظبوط. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناء. مع الآية دي أختم الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأصلي من كل قلبي زي ما ابتدينا بالجنة أن ننتهي في القصر، الصورة الأخيرة في سفر التكوين عن البيت، قصر يوسف العظيم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة وحكاية بيت، لك مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في حلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا أو المسيح قارن الشيء المألوف للناس والشيء الآخر اللي هو غير مألوف لهم، وبيش يوضح حقائق وكان يبي اللي هو صاحب الأمثال المسيح لها المجد أن يوصلها لهم. والمسيح طبعا استخدم أمثال واجدة باش يوضع الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم امتانا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عليه مثل المزارع، إذا تذكروه، اللي طلع باش أو مش المزرحته باش يزرع، وذكرنا أن المسيح شبه الزرع متاعه أو الزرع هذا ببشارة الخلاص المفرحة، وشبه أنواع التربة اللي تستقبل الزرع بأربعة أصناف أو أنواع من البشر. أخوتي المستمعين، هل تحلموا بمجتمع مثالي تنتشر فيه المحبة والعدالة ويختفي منه الفساد والشر؟ طبعا كيف ما احنا عارفين، في واحد كاتب عالمي زمان كتب قصة أو مؤلف اسمه المدينة الفاضلة، وكان مجمل الكلام أو المعنى في كيف أن نوصله الإنسان أو الإنسان كيف يوصل بنفسه أن يعيش في مدينة فاضلة تملاء الأخلاق ومبنية على الفضائل، لأن العالم من بداية حياة الإنسان على الأرض وهو عايش فيه شر، ديما شر، حتى اللي راقد ريح مسكين راجل بار صالح شنو يصير له؟ يا يعدموه، يا يشنقوه، يا يحرقوه في الزيت، يا يدفنوه حي، يا مصار. أي إنسان يجي نادي بالأخلاق مصيرة الموت للآن، حتى الآن توا الآن. خذ من سمعين، أنا بنطلع شوية على الموضوع لكن حنرجع لصلب الموضوع لأنه يعتبر كلامي هذا من صلب الموضوع. الآن لو إنسان طلع على الفضائيات وقعد يخطب بالعشرات الساعات ويتكلم على الشذوذ الجنسي اللي صاير، وكيف إن دولة أو أكثر من دولة يحطوا في قانونهم ممنوع أو يسمحوا للراجل يتجوز مع راجل ومرأة تتجوز مع مرأة، في أكفر وأقبح من الرذيلة هذه؟ فهنا أخوتي المستمعين، من بداية الإنسان على الأرض من أيام آدم وحواء للآن، لو نشوفه بعين ضيقة حنشوفه أن دائما الشر ينتصر اللي هو الشيطان، والإنسان يضعف، هذا هو السبب. ينتصر الشيطان مش لأنه قوي، لا، الله بكلمة منه ممكن الشيطان ينحرق حرق، هو نار وينحرق بنار أقوى منه، لكن الشيطان هو اختبار لنا، هل نحن نسمع كلمة الله نتبعها وإلا نمشي وراء إغراء الشيطان كيف ما صار مع حواء وآدم وكلوا من الشجر اللي حرمها الله. نحن مناش في سرد تاريخي هنا أو نتكلموش على التاريخ، لكن التاريخ ما بيشرح، ممكن نقرأ كتابات التاريخ ونشوفوا حياة البشر وشن صار. والكتاب المقدس طبعا من بدايته إلى آخرة بالقسمين متاع العهد القديم والجديد يوضح لنا كم أن الإنسان شرير. نرجع للنقطة اللي قلنا عليها أن الإنسان يحلم ديما بمجتمع مثالي تملأ المحبة والعدالة ويختفي منه فساد والشر. لما جاء المخلص المسيح للعالم امتان الشرير، كان شعب الله في القديم يتوق لعصر سعيد يملك فيه المسيح. شعب الله المقصود هنا اللي هم اليهود، الله كان ينادي فيهم شعبه أو الشعب المختار. ليش؟ لأن الله كلمهم عن طريق موسى اللي هو كان نبي من الله، دز بشهديهم، والله دز أنبياء واجدين للبشر. موسى كلم اليهود وصار شوية يعني حاجات اليهود داروها، يعني هم لفوا داروا مع الله واجد، لكن الله عاقبهم في وقتها. لكن هم سميوا شعب الله لأنهم كانوا ينفذوا فيه أوامر الله وشريعة الله اللي جاء بها موسى واللي هي موجودة في الثورة. الشعوب الثانية الأمميين ما هم شعب الله، ليش؟ لأنهم كانوا يعبدوا في الأوثان، اللي يعبد في نار اليونان والرومان وغيرهم، والفرس المجوس وقتها كانوا امبراطورية كانوا يعبدوا في النار، مجوسيين الإله متاعهم نار، يحط نار ويقعد مصبي قدامه ولا متك قدامه ويقعد شني 24 ساعة يصلي للنار
شفتوا الضلال اللي عند وين؟ مع أن الله موجود وإثبات وجوده قدامنا كل يوم، ممكن إحنا نبحث في أرواحنا نعرفوا أن الله موجود، ما نحتاجوش دليل. وذاك الوقت الله كان يكلم في البشر مباشرة، دزلهم في الأنبياء، لكن الإنسان كان ديما يتجه للفساد والشر. اللي صار شعب الله لما كانوا يتبعوا في الشريعة عندهم في نبوات وواه، لكن لو نرجعوا للحلقة بتاعت الزارع اللي زرع، في ناس يسمعوا يفرحوا أول مسير ضيقة يهربوا لأنهم منافقين، في ناس يسمعوا ما يفهموش. اليهود قلة قليلة جدا منهم مذاك الوقت كانوا فاهمين، الأغلبية كانوا مش فاهمين، يسمعوا في الكلام آيات الله وكانوا يستنوا في المسيح أن يجي، اللي هو لما يجي المسيح الملك اللي يسموه فيه المسيح حيسود عصر السعادة. طبعا هذه كانت تفسيراتهم غلط في الكتاب المقدس، الآيات أو النبوات كانت تشير أن المسيح يجي باش يخلص الناس. المسيح مش جاي بالسيف ولا جاي بالسلاح ولا بالجيش ولا قوة عسكرية، جاي بالمحبة، لأن في عصر المسيح يسود السلام، يسود المحبة والعدالة أرجاء الأرض. ولهذا كان لابد أن المسيح أن يصحح مفهوم الغلط اللي كان عند اليهود. كل يهودي تلقى يصلي وينوت تاني يوم وهو ماهوش عارف ممكن يجي ينزل المسيح، صحابه جاي ناس جايب معاه جيش جرار وسلاح وصواريخ فهموا الكلام الله غلط. المسيح حب يوضح لهم حقيقة ملكوت الله اللي تنبوا عليه أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس، وبش يكشف لهم المسيح الحقائق الروحية الهامة هذه. استخدم كيف ما ذكرنا من شوية أسلوب الأمثال، وإحنا نبدأ اليوم نتكلم على الأمثال اللي هي يطلقوا عليها العلماء اللاهوت، اللي هي أمثال الملكوت، اللي هي تتكلم على ملكوت الله. كانوا الشعب القديم اللي هم اليهود يتوقعوا ملكوت أرضي، كما قلنا ملك وجيش ويحتل العالم كله، وهم طبعا الحرس متاعه، حيكون لهم مميزات، كل الأمم تعبدهم وتسجد لهم ويدفعوا لهم ضرائب هذا اللي كانوا يفكروا فيه اليهود. طبعا اليهود هذاك الوقت كانوا شعب الله، لكن الآن شعب الله هم المؤمنين بالمسيح، اليهود خلاص ما لهمش علاقة بشعب الله. لكن المسيح طبعا كشف لهم عن طريق الأمثال شنو هو المقصود بملكوت الله وشن معنى ملكوت الله. بدأ المخلص المسيح أمثال الملكوت هذه بمثال يتكلم عليه القمح والزوان، وكشف وبكل وضوح أن ملكوت الله اللي يبي يعنى ويأسسه في هالعالم هو ماهوش ملكوت أرضي، ماهوش دولة وامبراطورية أرضية في مكان جغرافي محدد وشعب معين، لكن هو ملكوت روحي يملك فيها الله ويشمل الناس جميعا ويعم الأرض كلها. يعني الله هو الملك والبشر المؤمنين طبعا هم الشعب. ننتقل للفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الاستراحة القصيرة عليه مثل الجمع الزوال، قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 24 للآية 30، قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوانا؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن تذهب ونجمعه؟ فقال: لا، ليلة تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحصادين: اجمعوا أولا زوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. طبعا كما قلنا موجودة الآيات هذين لنا من آية 24 لآية 30 في الإصحاح 13 من إنجيل متى. ويكمل المسيح الأمثال في الآية من 36 للآية 43 في نفس الإنجيل ونفس الإصحاح 13، فيقول: حينئذ صرف يسوع الجموع، لما كان يكلم فيهم بالمثل هذا بتاع القمح والزوان والعدو اللي جاء في الليل وزرع الزوان بين الحنطة. بعد ما صرف يسوع الجموع فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. انتبهوا هنا لابن الإنسان، حنقوله بعدين من هو ابن الإنسان أو كيف جت ابن الإنسان. والحقل هو العالم، وحنقوله برضو العالم هذا أو الحقل شو معناه. والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم ملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. كما قلنا الآيات هذه موجودة في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 36 للآية 43. طبعا المسيح شبه المزارع أو الزارع بابن الإنسان. ابن الإنسان هو يتكلم على نفسه، أن المسيح هو ابن الإنسان. والحقل طبعا كما قلنا هو العالم، هي الأرض هذه، الدنيا هذه اللي عايشين فيها. والزرع هم بنو الملكوت، طبعا الزرع الكويس، الزرع كويس اللي يزرعهم هم اللي مؤمنين به، هذوما حيكونوا أبناء الله. والزوان هم اللي حيكفروا به، مش حيصدقوه، اللي هم حيكونوا أولاد إبليس. والحصاد طبعا هو اللي احنا في العامية نقوله يوم القيامة، يوم القيامة ويوم الدينونة كما تسمى في الكتاب المقدس، هي يوم يحاسب فيه الناس. من كان مؤمن ومخلص ومفتدى بدم المسيح طبعا حيكون في الملكوت مع الله ومع ابن الله، وطبعا اللي هو يكون كفر وما باش يصدق طبعا حيكون مع إبليس خالد في النار إلى أبد الأبدين. شبه المسيح كما قلنا نفسه أنه هو ابن إنسان في المثل هذا، شبه نفسه بالمزارع اللي زرع زرع جيد كما قلنا، وأن الزرع الجيد هم اللي حمنوا به، والزوان هم اللي حيخدعهم الشيطان. وشبه الحصاد طبعا كما قلنا بانقضاء العالم. ولما يدز المسيح الملائكة متاعه ويجمع الأشرار بيش يدانوا بالهلاك الأبدي، أما المؤمنين به فيعيشوا للأبد. طبعا حياة روحية في الملكوت، مش عايش الأبد وكالوا نوم، لا لا لا، ما فيش كلام هذا كله. الحياة الأبدية هتكون حياة روحية بس. واضح لنا أخوتي المستمعين من المثل هذا أن بشارة ملكوت الله، واللي هي بشارة خلاص المفرحة، تنتشر في عالمنا من يوم جاء المخلص المسيح، وهكي يمتد ملكوت الله وتوسع.
عن طريق دخول الكثيرين له بواسطة الإيمان. لكن هذا ما يعنيش انتهاء الشر والفساد من عالمنا، بل حيقعد الفساد والشر متلازم مع وجود ملكوت الله. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل، إن الناس اللي حيؤمنوا بالمسيح حيكونوا عايشين في النهاية حياة أبدية خالدين في ملكوت الله. أصدقائي المستمعين، واضح من المثل هذا السابق إن متاع القمح والزوان، إن على كل إنسان مسؤولية خطيرة وهامة، وهي أن يتجاوب مع بشارة خلاص مفرحة اللي أعلنها لنا المخلص يسوع المسيح، وأن ما خليش مجال للشيطان إبليس يضلله ويخدع بأكاذيب واجدة متنوعة وهيك يستمر في فعل الشر. راه المخلص يسوع المسيح تم عمل الفداء على خطية الجنس البشري بموته الكفاري على الصليب وقيامته أو نوته الظافرة من بين الأموات. كل من يؤمن بهذا المخلص الفريد وبالعمل اللي داره الكامل يعطيه الله الغفران الأكيد والحياة الأبدية ويصبح من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله كما قلنا في السابق. وكيف ما جاء في المثل هذا، فأبليس الشيطان يحاول بكل قوته أن يخدع الناس ويلهيهم بأمور واجدة، فيزيل لهم مباهج الحياة الباطلة ويقنعهم بالسعي وراء الأمور المادية الفانية واللي هي سراب خادع. وهذا اللي يقصد المثل بأن أبليس يزرع الزوان ويصبح بالتالي كل من يظل أبليس من بني الشرير، لكن المصير يكون مختلف. فأولاد الملكوت أو بنو الملكوت يربحوا الملكوت الأبدي كيف ما وعدنا الله، ويعيشوا في سلام وهناء مع مخلصهم المسيح للأبد، ويعاقب الله أولاد الشر بالعذاب الأبدي. وفي فرق كبير بكل، يعني كبير واجد بين المصيرين، فأي مصير أو نهاية ترجوها لنفسك يا صديقي. صح أن فيش حد يعلم أمتى تكون نهاية العالم وتحصل دينونة الله، فيش حد يعرف أمتى يوم القيامة، الله أعلم، لكن الأكيد أن كل واحد منا حيموت عاجلا ولا آجلا. طبعا لما يموت الإنسان تنتهي الفرصة متاع المفتوحة قدامه بيش يقبل خلاص الله. إذا مات الإنسان سلم الروح انتهى، معاش في فرصة ثانية. وكيف ما يقول الكتاب المقدس في الرسالة الثانية من كورنثس الإصحاح السادس الآية الثانية، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وطبعا أخوتي المستمعين، اللي قال الكلام هذا في الرسالة الرسول بولس، وهو اختبر اللي قال مباشر مع المسيح وينقلنا في كلام المسيح وبشارة المسيح وشرح كلام المسيح اللي خذاه منا. أخوتي المستمعين، ما عندك خمس رغبة أنكم تكونوا من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله، معناها أؤمنوا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد اللي دز الله باش يفدي الإنسان من عبودية الخطية ويخليه إنسان جديد ويعطيه الحياة الأبدية. وأعرف أن الوقت ضيق ومحدود بالنسبة لك وبالنسبة لك، فهذه فرصتكم باش تؤمنوا وتجوا للرب يسوع بالتوبة لغفران الخطايا وبيش تصير لكم الولادة من جديد وتحصلوا نصيبكم أو مكانكم أو كرسيكم يكون محجوز في الحياة الأبدية في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وأنقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 26.
2: قيم الملكوت الجزء الأول متى 6:25 إلى 34. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لقد قرأت عليكم الأعداد 25 إلى 34 من إنجيل متى الإصحاح السادس، والذي يقع في وسط النصف الثاني من متى 6. في القسم الأول من متى 6، حيث يخبر الرب تلاميذه بأن ينظروا إلى فوق، يعلمنا يسوع ثلاثة مبادئ روحية ستزودنا بنظرة منظمة ومنضبطة إلى فوق. إن نظام العطاء يشكل جزءا هاما من حياة تلميذ المسيح، ومن ثم نظام الصلاة ونظام الصوم. هذه النظم الثلاثة ترينا كيف ننظر إلى فوق إلى عرش النعمة. بعد أن أخبرنا كيف ننظر إلى الداخل عندما علمنا التطويبات، وأن ننظر حولنا في المقطع المطول من متى 5، حيث أخبرنا كيف نتعامل مع التطويبات وكيف نطبقها على علاقاتنا، يقول في الإصحاح السادس بأنكم لن تروا أبدا ما يفترض بكم أن تروه عندما تنظرون إلى داخلكم وإلى ما حولكم إن لم تنظروا إلى فوق. عليكم أن تحصلوا على نعمة الله لكي تتحلوا بهذه المواقف وتحافظوا عليها، وعليكم أن تتحلوا بنعمة الله لكي تتعاملوا مع الناس بالطريقة التي تريدكم هذه المواقف أن تتعاملوا فيها مع الناس. فعليكم إذن أن تتعلموا أن تتحلوا بنظرة منضبطة ومستمرة إلى فوق. بعد أن أخبرنا يسوع عن هذه النظم الروحية الثلاثة التي ستدعم نظرتنا إلى فوق، ينتقل ليعلمنا عن القيم الروحية، ونجد أن يسوع كان صارما جدا عندما تكلم عن قيمنا. أولا يخبرنا كيف نكتشف ما هي قيمنا، فهل قيمك روحية وهل هي قيم

سماوية؟ وهل هي ذلك النوع من القيم التي يتمتع بها الشخص الذي ينظر إلى فوق بشكل مستمر؟ ولكي يظهر لنا يسوع ما هي قيمنا، يطرح يسوع أسئلة مثل: ماذا تفعل طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا ينشغل بالك طوال النهار؟ وبماذا ترغب طوال النهار؟ فإذا أردتم أن تعرفوا عن قيمكم، يقول يسوع أنه عليكم النظر إلى ما هي نشاطاتكم، وكذلك ينبغي النظر إلى كيف صرفتم أموالكم في السنوات الخمس الأخيرة، أو بماذا امتلأت مفكراتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وانظروا ماذا فعلتم وماذا تفعلون بوقتكم وبطاقتكم وبمالكم وبالأمور التي تكون حياتكم. ثم فلننظر مجددا إلى مواقفكم، فما هي ذهنيتكم؟ وما هي نظرتكم الخارجية للعالم؟ وكيف ترون الأمور؟ فهذا جزء دقيق جدا من حياتكم. ثم لنتكلم أيضا عن ولاءاتكم، فمن أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ ثم دعونا نفكر بالأمور التي تقلقكم وتقد مضاجعكم. يعطينا يسوع عدة أعداد حول هذا الموضوع. بماذا تهتمون طوال النهار؟ أظهر انشغالاتكم وما يشغل بالكم، أريكم من أنتم بجملتكم، وأريكم شيئا عن قيمكم، لأنكم إذا قضيتم الكثير من الوقت والطاقة والعاطفة، وإذا أحرقتم كل هذه خلال قلقكم، عندها تكون هذه الأمور التي تهتمون بها تشكل جزءا هاما جدا من نظام قيمكم. وهكذا يطرح يسوع أسئلة عن قلقنا. ثم في نهاية هذا التعليم العظيم يتكلم يسوع عن طموحاتنا، أو عما نرغب به طوال النهار. ماذا تطلب وماذا تريد؟ بهذه الطريقة بدأ يسوع حواره مع بعض هؤلاء الرسل عندما التقى بهم لأول مرة. فالإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يخبرنا بهذا كما تذكرون. كان يسوع يمشي على طريق مغبرة في الأراضي المقدسة، فأشار يوحنا المعمدان إليه قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لقد أشار يوحنا المعمدان إلى تلاميذه لكي يتبعوا يسوع، وعندما بدأوا يتبعونه التفت يسوع إلى بعضهم وسألهم سؤالا: ماذا تطلبون؟ هكذا عبرت إحدى الترجمات عن سؤال يسوع، وهذا سؤال في غاية الأهمية. تخبرنا كلمة الله أن الله يمنحنا سؤل قلبنا. بإمكانكم أن تجدوا هذا الوعد في سفر المزامير، أنه وعد وتعزية، ولكنه أيضا تحد كبير، لأنه يطرح السؤال حول ما هي رغبات قلوبنا. فكما ترون لقد جعلنا الله مخلوقات ذات اختيار، وبإمكاننا أن نجعل الأمور تسير على هوانا، وبإمكاننا أن نقرر ما نريد. فماذا تريد أن تعمل في حياتك؟ هل تريد أن تعيش لشهواتك الجنسية وكأنك تيس معزا أو هر ذكر؟ هل تريد أن تعيش كحيوان؟ الخيار لك، فبإمكانك أن تكون هكذا. إذا أردت أن تكون هكذا، ولكن سيتوجب عليك أن تعيش مع عواقب خياراتك. لهذا يعتبر هذا السؤال في غاية الأهمية والعمق: ماذا تريد؟ لهذا أثار يسوع هذا السؤال عندما كان يتحدث عن القيم: ماذا تريد؟ وماذا هي طموحاتك؟ يخبرنا يسوع في هذا العدد العظيم ماذا ينبغي أن تكون طموحاتنا. كثيرون لديهم عدد كتابي يعتبرونه شعار حياتهم، فإن كان لدي عدد واحد يعبر عن حياتي بجملتها، أختار متى 6:33 الذي يقول: ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لقد اعتبرنا أنا وزوجتي هذا العدد شعار حياتنا، وبصراحة لم يخب ظننا يوما منه. الطريقة التي نفسر ونطبق بها هذا العدد هي ببساطة التالية: إن كنا نعتقد أن شيئا ما سنفعله هو إرادة الله، وإن كان الله ملكنا، وإن كان في سيادته على حياتنا، يجعلنا نعرف أن هذا هو ما يريدنا أن نعمل، وهذا هو الخيار الصحيح لنا، سنعرف أننا لن يتوجب علينا أن نقلق حيال سد احتياجاتنا، لأنه حيث يقود الرب فهناك سيهتم، حيث قادني أسير وما يطعمني به سأبتلعه. هكذا عبر أحدهم عن هذا الموقف. فماذا يطعمك الرب عندما يقودك؟ إنه يسد احتياجاتك. لقد آمنت أنا وزوجتي بهذا العدد ولم يخب أملنا بتاتا، وعندما تصلون إلى تعليم الرب عن القيم يبدو وكأن هذا هو بيت القصيد، وهذا هو ما ينبغي أن يكون نقطة الهدف المركزية في أولوياتنا: الله أولا وملكوته أولا، وما يظهره لنا الله بأنه الصواب ينبغي أن يكون أولا، ثم كل تلك الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، فالله سوف يحرص على أن نتمتع بكل هذه الأمور أيضا. هنا
أيضا لدينا الوعد نفسه الذي أخذناه في التعليم عن صلاة التلاميذ، ففي العدد 32 من متى 6 يقول يسوع متكلما عن الوثنيين والأشخاص غير الروحيين العالميين كما نسميهم اليوم، والذين في تلك الأيام كانوا يسمون بالأمم، أن الناس الذين تكلم إليهم يسوع كانوا جميعهم يهودا، وكانوا يعتبرون كل من عداهم من الأمم عالميين وغير روحيين. فلقد قدم يسوع ملاحظة هنا حيال هذا الوضع، قال أن الأمم هم الذين يطلبون هذه الأمور التي تقلقون حيالها كثيرا، ثم يضيف: فأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه الأمور. لدي شقيقة أعتبرها أما روحية لي، لأنها هي وزوجها هما اللذان قاداني إلى الإيمان بالمسيح عندما كنت لا أزال تلميذا في الثانوية. لقد كانت نوعا من المرشد الروحي لي لسنين طويلة، ولقد انتقل زوجها ليكون مع الرب منذ سنوات طويلة، وهكذا لا أزال أتمتع اليوم بالكثير من نصائح شقيقتي. ولقد شيدت شقيقتي منزلا إلى جانب منزلنا تماما، وهكذا تتسنى لنا الفرصة لنتحادث كثيرا. أحد الأمور التي تقولها دائما عندما أشاركها بمشكلة ما تقول: حسنا، الرب يعرف. قد أقول لها مثلا أن ابني في الجامعة وحان الوقت لدفع القسط الجامعي وليس لدي المال الكافي، فتجيب بالقول: الرب يعرف. وبعد أن قالت لي هذا الأمر لأكثر من 100 مرة، قالت ذات يوم بعد أن أخبرتها بمشكلة مستعصية: الرب يعرف. فقلت لها: يا لسعدي، وما الخير في ذلك؟ الرب يعرف، ماذا يعني هذا؟ فأجابت: لو فكرت بهذا مليا، وكم هو الله قادر على كل شيء، وأن القطعان المنتشرة على 1000 تلة هي ملكه، وكل ما في العالم هو تحت سيطرته، وأنه محب للغاية، ونحن نعلم أنه يحبنا، وأنه يستطيع أن يسد احتياجاتنا، فكل ما نحتاج أن نعرفه هو أنه يعرف هو بأمرنا، لأنه إذا عرف بمشكلتنا أو بحاجتنا فسوف يعمل شيئا ما حيال ذلك. لقد عاشت شقيقتي بهذه الطريقة طوال حياتها، وعاشت حياة مديدة جدا. أتساءل ما إذا كان لديك هذا النوع من الإيمان بالله، فأنت تعلم أنه إله محب، وأنه إله قادر على كل شيء، وأنت تعلم ما يكفي من أسماء الله التي تعبر لك عن جوهر كيانه وعن هويته، فهل لديك إيمان كاف بشخصية وجوهر كيان الله لدرجة أنه كل ما تحتاج أن تعرفه هو أن يعرف هو عن مشاكلك؟ هذا هو نوع التعليم الذي يبدو أن يسوع يقدمه هنا في العدد 32: أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون لهذه الأمور. في هذا النصف الثاني من هذا التعليم عن القيم في متى 6، لاحظوا كم من الأسئلة طرحها يسوع، وأود أن أقدم هذه الملاحظة من جديد. لقد طرح يسوع العديد من الأسئلة، وعندما طرح يسوع أسئلة أو عندما طرح الله أسئلة في الكتاب المقدس، مثل: أين أنت؟ من أخبرك؟ من أين أنت؟ وإلى أين تذهب؟ وأسئلة مثل هذه، فالله ويسوع لا يطرحان أسئلة لأنهما لا يعرفان الأجوبة على هذه الأسئلة أو لنقص في معلوماتهما. فعندما طرح الله أسئلة على الإنسان، وعندما طرح يسوع أسئلة على هؤلاء الناس المتجمعين عند قمة الجبل، لم يكن ذلك لأنه يحاول الحصول على بعض المعلومات منهم أو على أجوبة كان يجهلها. لقد أرادهم أن يفكروا إلى أن يعرفوا بعض الأمور، وإلى أن يعملوا بعض الأمور ويصبحوا بعض الأمور، ولكي يحرك تفكيرهم بهذه الاتجاهات طرح عليهم أسئلة. أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الإصحاح 6: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوطها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية قائلة: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني أمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة، ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة بذلنا كل جهد ممكن لدينا.
أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الأصحاح السادس. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية قائلة: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق، عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني الأمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة، ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة باذلين كل جهد ممكن لدينا. يسوع لا يعلم هنا أنه لا ينبغي عليك أبدا أن تأخذ أي موضوع على محمل الجد، ولا أن تهتم أو أن تنشغل بأي أمر ما، بل إنه يطرح السؤال: لماذا تهتم بأمور ليست لديك سيطرة عليها؟ قال أحدهم: لن تستطيع أن تغير الأيام الممطرة والطقس الرديء، ولكن بإمكانك أن تغير الجو العاطفي الذي يحيط بك. وليس بإمكانك أن تتحكم بطول قامتك، ولكن بإمكانك أن تتحكم بما يحتويه عقلك. وبعد تعداد الكثير من هكذا أمثلة، ينتهي الشاعر بالقول: فلماذا تهتم إذن بالأمور التي ليست لديك سيطرة عليها؟ انشغل بمراقبة الأمور التي تعتمد عليك. فكما ترى، هناك أمور ينبغي أن ننشغل بها، ولكن من الغباء أن ننشغل بالأمور التي ليست لدينا سيطرة ولا تأثير عليها. فما المنفعة من القلق والغرق في الهموم؟ فالقلق يستخدم طاقة كان بإمكانك أن تستخدمها بشكل بناء للعمل على الأمور التي تعتمد في استمراريتها عليك. ولكن هذا سؤال كبير: لماذا تهتم بالأمور التي لا تستطيع السيطرة عليها؟ ثم يطرح يسوع السؤال في العدد 28: ولماذا تهتمون باللباس؟ لماذا تهتمون إلى هذا الحد باللباس؟ ثم يتابع يسوع بالتساؤل: أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ فكروا بهذا، فما هو جسدكم؟ هل هو شيء ينبغي إلباسه كل يوم؟ إن جسدكم هو بالطبع هيكل الله، فالذي ينبغي أن تهتموا به هو أن تلبسوا بر المسيح أو أن تلبسوا الفضائل التي بإمكان الروح القدس أن ينتجها في حياتكم، والتي يسميها الكتاب المقدس ثمار الروح القدس. فبإمكاننا أن نلبس الأعمال الصالحة. توجد عدة طرق بإمكاننا أن نكتسي بها بالمعنى الروحي للكلمة، ولكن إن كان كل ما نراه هو الجسد بشكله المادي، وإن كان كل ما نهتم به هو أن نجعل هذا الجسد يبدو في أجمل شكل ممكن بدون أن يتزين بثمار الروح وبدون الفضائل التي تنتج عن حياة التقوى، عندها ستكون فضائلنا غائبة عن الأنظار. هذا ما أراد يسوع قوله لنا في هذا المقطع. ولقد طرح سؤالا يقول: أليست الحياة أفضل من الطعام؟ بكلمات أخرى، ما هي حياتكم؟ لقد طرح يعقوب هذا السؤال في الإصحاح الرابع من رسالته، لأن ما هي حياتكم؟ إن هذا لسؤال عميق بالفعل. يبدو أن يسوع يقول هنا في متى الإصحاح السادس بينما يعلمنا عن القيم: دعونا نفكر بقيمكم. أعتقد أنه يسأل أو يلمح بطريقة غير مباشرة على الأقل في 20 سؤالا في هذا المقطع من متى 6 الأعداد 19 إلى 34، والتي تتعلق جميعها بالقيم. لقد طرح هذه الأسئلة لأنه أرادنا أن نفكر: فما هي قيمكم؟ وكيف تكتشفون ما هي قيمكم؟ ثم عندما تركز هذه الأسئلة على قيمنا، عندها نرى تعليما عظيما نجد فيه أجوبة على الأسئلة. فالذي يريدنا الرب أن ندركه نتيجة لتفكيرنا بكل هذه الأسئلة يتعلق بأمور كالتالية: كنوزي ينبغي أن تكون في المجال الروحي، أي في السماويات، وينبغي أن تكون أمورا لا يمكن أن تنزع مني بتاتا ولن تبعد عني أبدا، وينبغي أن تكون أمورا لا تضمحل قيمتها، فحيث يكون كنزي هناك أيضا يكون قلبي، والمفترض بي أن يكون قلبي مربوطا بحزمة الحياة مع الله، وينبغي أن يكون قلبي مربوطا بأمور الله وليس بأمور هذا العالم. إن هذا لدرس صارم فيما يتعلق بالقيم.
دعوني أضيف أمرا واحدا على هذا التعليم الصارم حول القيم. ففي الإصحاح الثالث من إنجيل متى، سهر يسوع الليل كله مع معلم الناموس نيقوديموس، وكان هذا هو الوقت الذي قال فيه: ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا أني قلت لكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا وكأن هذا أمر مستحيل. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير ضروري. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير مفهوم. ينبغي أن تولدوا من فوق. وبالارتباط مع هذا التعليم وفي إطار هذه المقابلة، قال يسوع أن الولادة الجديدة لم تكن غاية بحد ذاتها، بل وسيلة تؤدي إلى غاية. قال أنه ينبغي أن تولد من فوق، لأنه إن كان أحد لا يولد من فوق لن يقدر أن يرى ملكوت الله، ولن يدخل أحد ملكوت الله ما لم يولد من فوق أو يولد ثانية. بصراحة أنا لا أؤمن أنه عندما قال يسوع هذا قصد أنه لا يمكنكم الذهاب إلى السماء عندما تموتون إلا إذا ولدتم ثانية، بالمعنى الحرفي المبتذل للكلمة. فملكوت الله كما رأينا عندما تأملنا بصلاة التلاميذ هو ببساطة مفهوم كون الله ملكا، فإذا سمحنا له بأن يملك على قلوبنا عندها نكون رعايا في هذا الملكوت. وهذه حقيقة عظيمة، أي حقيقة ربوبية وملك الله. فالله ملك الملوك ورب الأرباب. وبصراحة إن كان الله هو الله لن يكون له أي معنى إن كان أقل من ذلك. فإن كان الله الله فالله مطلق، وإن كان الله هو الله مطلقا فلن يكون لحياتنا معنى إلا إذا وضعنا الله أولا، لكونه يقول ينبغي أن أكون ملكا، فإن كنت أنا الله فأنا الله مطلقا. في المزمور 100 عندما يصف المرنم الدخول إلى محضر الله، قال في محضر الله: أنتم تعرفون أمورا مثل الرب هو الله، هو الذي صنعنا، ولم نصنع نحن أنفسنا، ونحن شعبه وغنم مرعاه. فكل من يلتقي حقا بالله وكل من يدخل إلى محضر الله سوف يعرف هذه الحقيقة وسوف يرى هذا الأمر. لاحظوا في كلمة الله قصص جميع أولئك الذين عرفوا الله، ولاحظوا أن ذلك نتج دائما عن لقاء مع الله. لقد اندهش هكذا أشخاص من رهبة وهيبة كون الله من يكونه، ولم يكن بمقدورهم أن يعبروا كفاية عن جلالة وعظمة مهابة الله، ويبدو أنهم لم يجدوا ما يكفي من الكلمات لوصف كيفية نظرتهم لأنفسهم في محضر الله. ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، وعيني رأطا الملك رب الجنود. هكذا قال النبي إشعياء. ويحي أنا الإنسان الشقي، هكذا عبر بولس عن حالته. ثم فكروا بأشخاص مثل يعقوب وآخرين الذين عندما وقفوا في محضر الله لم يجدوا كلمات كافية للتعبير عن شعورهم في محضره، ولكنكم دائما ستخرجون بالاستنتاج التالي: الرب هو الله. قال يسوع لنيقوديموس: يا نيقوديموس، ينبغي أن يولد الناس ثانية، ينبغي أن تولد من فوق، لأنك لن ترى أبدا حقيقة كون الله ملكا إلا إذا ولدت ثانية، ولن تدخل أبدا في علاقة مع الله التي يكون الله فيها ملكك إلا إذا ولدت من فوق. فالولادة الثانية هي وسيلة لهذا الهدف يا نيقوديموس. فعندما يولد الناس ثانية سوف يكون هذا الأمر الأول الذي سيرونه، وسوف يكون الأمر الأول الذي سيدخلونه. فسوف يرون أن الرب هو الله وأنه ملك، وسوف يدخلون في علاقة شخصية معه يكون فيها الله إلههم وملكهم، وهم يكونون له شعبا ورعية. هنا نجد مقطعا رائعا من كلمة الله، حيث يعلمنا يسوع عن القيم. وبينما يعلمنا عن القيم يطرح الكثير من الأسئلة التي تسبر أغوار قلوبنا وتدفعنا بصرامة إلى اكتشاف قيمنا. فإن كان لديكم عقل صادق ونظرتم إلى هذا النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس مهتمين بقيمكم، حاولوا أن تجيبوا على السؤال: ما هي قيم الإنسان الذي ينظر حقا إلى فوق ويحافظ باستمرار وبانضباط على النظر إلى فوق؟ يصل يسوع إلى بيت القصيد في العدد 33، حيث يقول: عليكم أن تضعوا هذه القيمة أولا، ملكوت الله وبر الله، وسوف ترون أن الله ينبغي أن يكون ملككم، وسوف تدخلون في علاقة معه حيث يكون هو ملككم ويظهر لكم يوميا ما هو صواب وخير لكم. وكرعاياه المخلصين عليكم أن تطيعوه. هذا ما ينبغي أن يكون في قلب نظام قيم كل إنسان ينظر إلى فوق
ويكون لديه في حياته بنعمة الله قيم سماوية روحية. مستمع الكريم، دعني أسألك سؤالا يمتحن القلب. إن كنت لم ترى بتاتا هكذا أمر، وعندما تفحص قيامك على ضوء كلمة الله تعترف أنك لم ترى بتاتا أمرا كالذي وصفناه أعلاه، أي أن الله هو ملك وأنه يريد أن يكون ملكك، وإن كنت ستعترف لنفسك أنك لم تدخل بتاتا في علاقة معه حيث يكون هو الملك وأنت العبد أو التابع له، فهل لديك الحق بأن تقول أنك مولود من جديد؟ فما هي الولادة الجديدة؟ وما هي براهين الولادة الجديدة؟ بحسب قول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث، حيث تكلم مع نيقوديموس، إن برهان الولادة الجديدة وأولى ثمارها أن ترى وتدخل ملكوت الله. فهنا في متى 6 يقول لنا يسوع ببساطة، عندما تنظر إلى فوق كواحد من تلاميذي، وعندما تتمتع ليس فقط بالانضباط الروحي بل وأيضا بالقيم الروحية، وعندما تدخل المحضر الله في وقت لا تزال تعيش فيه في هذا العالم بكل ما فيه من قيم تتنازع على قلبك، فهذه هي القيم التي ستتحلى بها إن كنت فعلا متجددا أو مولودا من جديد كتلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ستكون قيمك هي التالية: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ولكن مستمع الكريم، قبل أن تخطو هذه الخطوة بأن تطلب أولا ملكوت الله وبره، عليك أن تفهم مجددا حقيقة هامة جدا، وهي حاجتك للولادة الثانية، للولادة من جديد. قال الرب يسوع المسيح لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فأنت أخذت حياة الجسد بعد أن ولدت من الجسد، ولن تستطيع أن تأخذ حياة الروح إلا بعد أن تولد من الروح. وعندما تولد من الروح سوف يتحقق في حياتك ما يصفه بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح الخامس والعدد 17، حيث يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت، ومعاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وبكمل معاكم النهاردة الماسكات الطبيعية والسهلة اللي ممكن تعمليها في البيت. الماسك اللي جاي ماسك القهوة وبودرة الكاكاو، والماسك ده بينور البشرة وبيقلل أي انتفاخات وممتاز للبشرة الجافة والدهنية. والماسك عبارة عن 4 معالق قهوة اسبريسو مطحون و4 معالق بودرة الكاكاو اللي مفهوش سكر، 8 معالق من منتجات الألبان يعني لبن كامل الدسم أو كريمة تقيلة أو زبادي أو لبن جوز الهند. واستعملي كمية أقل لو عايزة الماسك يكون كثيف شوية. ممكن تضيف البيض بدل منتجات الألبان لو بتحبي الماسكات اللي فيها بيض، واستعملي زيت الزيتون لو بشرتك جافة، لكن قللي الكمية عشان الماسك ما يجريش منك على وشك، وحطي معلقتين عسل لو بشرتك جافة وليمون لو بشرتك دهنية، وسيبيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. الماسك اللي بعده ماسك الزبادي بالعسل، وأنا شخصيا بحبه قوي لأنه بينعم البشرة وممتاز للبشرة اللي واخدة تان أو محروقة من الشمس، وهو عبارة عن معلقة زبادي كامل الدسم مش ساقع ومعلقة صغيرة عسل، وممكن تطري العسل شوية في الميكرويف علشان يبقى سهل عليك تخلطيه مع الزبادي. حطيه على وشك 15 دقيقة وامسحيه بفوطة مبلولة دافية، ممكن تسخنيها في الميكرويف لكن اتأكدي انها ما تكونش سخنة مولعة، وممكن تضيفي معلقة عسل تانية لو البشرة جافة قوي أو كم نقطة ليمون لو البشرة دهنية. استنوني مع ماسكات تانية طبيعية وسهلة، فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وموضوعنا النهاردة الماسكات الطبيعية السهلة اللي ممكن أعملها في البيت. ومهم قوي وأنا بعمل الماسكات أني أختار ماسك مناسب لنوع بشرتي. الماسك اللي جاي ماسك البشرة الدهنية، وهو ماسك الموز، وده ماسك بينعم البشرة، وهو عبارة عن موزة مهروسة واثنين معلقة كبيرة عسل وبرتقان أو ليمون. أهرس الموزة وأحط عليه العسل، والنتيجة أحسن ممكن أستعمل الخلاط وأحط كم نقطة ليمون أو برتقان، وأسيب الماسك على وشي 15 دقيقة، وبعدين أمسحه فوطة مبلولة دافية وأحط كريم مرطب بعد ما خلص. آخر ماسك عايز أحكي لكم عنه النهاردة هو ماسك الأسبرين، يعني الأسبرين، وده للحبوب أو للبشرة الدهنية اللي بتعاني من الحبوب. و85% من اللي جربوا الماسك ده مستعدين يجربوه تاني، لأنه هو ببساطة بيساعد أنه ينشف الحبوب من على الوش. وهو عبارة عن من 3 ل 6 حبة أسبرين، ليمونة، بيكنج سودا، ودي بتتجاب من عند العطار، وعسل دافي، وحطيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. كنا بنتكلم عن الماسكات الطبيعية السهلة في الحلقة دي،

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيرويل لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال العشرة أو العشرين سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات. وزي ما انت عارف احنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من ان الخلافات دي مهمة، في منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، او ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في ان ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متساب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث. ده جزء من المشكلة. الجزء التاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي احنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص أني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول أني أدلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو انك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فاني انا الان اسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان اموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو. دلوقتي انت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر ايه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير اي خجل وبعدين يسوع ما جاش وانا عايش؟ ايه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة

0: علشان اللي ماتوا قبل مجيء المسيح مش هيكون ليهم أي ميزة أو عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان أنا حريص جدا أني أشوف حياتك بتتغير في سلسلة العظات دي، هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الأحداث اللي هتكون مشارك فيها سواء كنت عايش أو مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين أنت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال: فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده ب7 سنين، وممكن تحصل بعد أكتر من 7 سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الأول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال: انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل: هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن لكنه ما ماتش في المسيح، وأنا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب بعد كل الكلام اللي قلنا ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
1: النهاردة يا صديقي أنت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا أننا ندرك أن يسوع المسيح هيجي الأرض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة أو ما عندناش، خلينا ما نهملش أبدا العقيدة الأساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان إحنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أنا ماضي عقيما. أمر يضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولاد يورثوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات، لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعه كأنه بيقول إن الغذاء المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهم أول العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سفهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل الامتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمحليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

عصفور يتسلى بيه، فراح للراجل اللي بيبيعوا الطيور وقال له أنا عايز عصفور يغني أو يملى أو يسليني في البيت. فأعطاه عصفور كناري معروف عنه أنه بيعطي أصوات جميلة جدا، فسعد جدا بهذا العصفور اللي كان بيملى البيت بالموسيقى. في آخر اليوم راح ناحية القفص علشان يأكل العصفور، وجد أن العصفور ده واقف على رجل واحدة ملهوش رجلين، فغضب جدا أن الراجل اداله عصفور برجل واحدة. خد العصفور بالقفص بتاعه وراح رجع للراجل وقال له إزاي تديني عصفور برجل واحدة. الراجل قال له أنت طلبت مني عصفور يغني مش عصفور برجلين اتنين. اللي بيحكي الحكاية دي كان أستاذ في اللاهوت، كلية اللاهوت، وبعدين سأل طلبة أو التلاميذ بتوعه يعلقوا على القصة دي وإيه اللي ممكن يستفيدوا من قصة زي كده. بعد ما جمع كل الإجابات اللي قالوها اختار 4 إجابات أحس إن هما أفضل 4 إجابات. الإجابة الأولى قال الطالب أو التلميذ لماذا نلوم الآخرين على شيء لم نطلبه منهم؟ يعني هو راح يلوم الراجل على أنه اداله عصفور برجل واحدة وهو لم يطلب عصفور برجلين اتنين. فبيقول احنا احيانا، ده كان تعليق الولد، احنا احيانا بنلوم الناس على حاجة احنا ما طلبناهاش اساسا منهم. الإجابة التانية قال انه ده سؤال كويس لازم نسأل بيه انفسنا لما بتخيب التوقعات بتاعتنا. يعني احنا متوقعين حاجة، هو متوقع أن ياخد عصفور بيغني وفي نفس الوقت برجلين اتنين، خابت توقعاته، لازم نسأل نفسنا ليه خابت التوقعات بتاعتنا. التلميذ الثالث قال فكرة كويسة قوي، قال ما نطلبش من ربنا أنه يعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، لكن نطلب من ربنا أنه يعمل الحاجة المناسبة لينا. فهنا بيوضح في التعليق بتاعه ان احنا احيانا كتيره بنطلب حاجه ونتمسك بيها وربنا ممكن يكون عنده حاجه افضل. هذه التجربه او هذه الفكره اللي قالها الاستاذ علق عليها الاستاذ في الاخر، وده اللي انا عايز اختمه معاكم. هو قال لهم هل تستطيع ان ترنم لو خلقت بقدم واحده؟ يعني لو انسان عنده اعاقه في قدمه او في ايده لكن يقدر يرنم، هل يرنم مع هذه الإعاقة؟ ربما لما يرنم مع الإعاقة يكون صوته أفضل ويكون تأثيره أكبر. دي نظرة جديدة لازم نتدرب عليها لما نكون في مشكلة وبنرنم رغم المشكلة أو رغم الإعاقة. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما هذا الذي يحدث لنا؟
7: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
6: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
6: طريقك يا عم قاسم.
8: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
7: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
6: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
8: فإذا بك تنساق في طريقه.
6: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
6: طريقك هو، طريقك هو، لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
6: أنت الذي تسميه هكذا.
8: فماذا تسميه أنت؟
6: قلت لك لا أعرف.
7: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابا، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه،
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابا أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه،
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا، لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة،
1: بل تكلم. قال في مرقس 10 عدد 45:
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها،
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إلي: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا حي ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
2: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
3: الأمر قديم إذن.
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
4: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
2: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
3: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
4: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسامي عن قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا، هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول، كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصل؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

الحلقة عدد 21، رأس الحكمة مخافة الرب. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم حبيت نقرأ معاكم من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الإنجيل والتوراة، كتب الأنبياء والزبور والمزامير، كل هذا يسمى الكتاب المقدس. باش نقرأ معاكم من المزمور عدد 111 والآية 10.

رأس الحكمة مخافة الرب، والعامل بها ذو فتنة شديدة، تسبيح الرب دائما إلى الأبد. كلام هذا قاله النبي سليمان. النبي سليمان هو ولد النبي داود، وأعطاه الله حكمة كبيرة، حكمة اللي كانت بركة في حياته الشخصية، ولكن أيضا بركة للمجتمع والشعب بتاعه الكل. وهذاك كيفاش وقت الله يعطي حكمة للإنسان يستفيد بها الإنسان هو شخصيا، لكن ممكن زاد العائلة بتاعه ولا المجتمع كله يستفيد بها وتكون بركة. النبي سليمان وقت اللي باش يشد الحكم كملك على بني إسرائيل طلب شيء واحد من الله، قال له يا الله أعطيني حكمة حتى نحكم بالعدل في الشعب بتاعي. وفعلا الله أعطاه حكمة والشعب بتاعه تبارك بركة كبيرة برشا في أيام النبي سليمان. كي نتكلموا على الحكمة اللي هي الكتاب المقدس كما قرينا، رأس مخافة الرب ولا رأس الحكمة هي مخافة الرب. وكي نذكر مخافة الرب ممكن أنت وأنا نفكر في كلمة الخوف. الخوف، خوف الله. علمونا في عقيدتنا ولا في تاريخنا ولا في مجتمعنا ممكن أن الله يخوف. الله قهار، جبار، ماكر، صعيب، يعاقب ولا آخره، يولد فينا الخوف من الله، ونولي كيف نعبد الله ولا نعمل أشياء الله مش نعملوها لخطر نحب الله، لخطر خايفين من الله، ونولوا كأن عبيد احنا أمام الله والله قاعد يسير فينا. الخوف هذا الكتاب المقدس والإنجيل يقول الخوف هذا ما يوصلش إلى حياة سلام مع الله، يوصل إلى العبودية الروحية ويوصل إلى خوف. والإنسان كي يكون خوف برشا يولي منافق، زي يولي كل عباده وتقاليده وعاداته الدينية كلها فيها نوع من النفاق لأنها مبني على الخوف. لكن فما خوف ثاني، نوع ثاني، هو الخوف المبني على محبة الله، مبني على الاحترام لله القدوس العارف كل شيء والقادر على الشيء. علاش هذا المحبة والخوف؟ لأن عرفنا وقت أمننا بيسوع المسيح أن ذنوبنا وخطايانا اللي كانت فصلتنا على الله الكلها غفرت في دم المسيح، وهو خروف الله الذي يزيل كل الخطية من العالم. هذاك علاش كيف نخاف من الله مش خايفين من العقاب، لا، هذا الخوف مبني على المحبة وعلى الاحترام، وهذا هو رأس الحكمة. نحب نفسر لك بركة أخي المشاهد والمشاهدة، أنك إذا كانت تحب الله لأنك أمنت بيسوع المسيح وشعرت أن خطاياك مغفورة وليت تحب الله، أنت باش تخاف الله على أساس الاحترام وعلى أساس المحبة مش على أساس الخوف من العقاب. وهذه هي نعمة كبيرة في إيمان نبي يسوع المسيح. أنا شخصيا وقت أمنت بيسوع المسيح الخوف انتحى من قلبي، ما عادش نخاف من عقاب الله، وليت نحب الله كالأب السماوي، وليت ننتظر وقتاش يجي اليوم لنرفع إلى السماء ونتقابل مع الخالق متاعي، لأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة ليوصلنا إلى الخالق متاعنا بسلام. آمن بالرب يسوع المسيح، أقرأ الإنجيل، خلي كلمة الإنجيل تمس قلبك، وابحث أنت، خاطر الكتاب يقول كل واحد يبحث عن الحق باش يوصل. أنا متأكد أنك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تحب توصل إلى الحق، ولذا أبحث على الإنجيل، أقرأ كلمة الإنجيل، وآمن بالرب يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

Hello everybody, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بيكم, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And welcome to the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم في

ميدل ايست بريز اور. الوقت اللي فات ده كله تقريبا الناس كلها كانت بتتكلم عن الكوره والورلد كاب وانا بشجع مين اند ماي تيم اند ماي كونتري او اكتشلي البلد بتاعتي وكلنا بنشجع في نفس الوقت وبنتفرج في نفس الوقت من اماكن مختلفه. واللي بيضحكني انا ماليش في كوره خالص تقريبا, انا بس بتفرج مع جوزي, ماي هازبند بيعشق الكوره, بس اللي بيضحكني ان انا ممكن الاقي ناس وسط كل اللي بيشجعوا كل مره نفس الفريق اللي بيشجعوه, لو الفريق خسر كل مره هما في الاغلب مش بيغيروا فريق, يعني هما ممكن عادي الفريق يخسر وهما يفضلوا مكملين يشجعوه, ودي في وجهه نظري لويالتي كبيره قوي. بس عندي تعليق عليها صغنن بس هتعرفوها هحكيها after listening to this coming song for the better life.

I mean, you were listening to Desperate by Jamie MacDonald. And today's verse is from Psalm 145, verse 2. And it says, every day I will bless you and praise your name forever and ever. And that was from the English Standard Version. وبالعربي هي في مزمور 145 آية 2 وبتقول في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. And أنا لفت نظري جدا الترجمة بتاعت الإيزي English Bible, ممكن تلاقوها على يو فيرجن, وهي بتقول I will praise you every day, yes I will always say how great you are. دي حاجة بتفرق معايا لو احنا هنرجع للماتش. أقول لكم فرقت معايا في إيه, لكن بعد الترنيم.

If you are loving what you're hearing, تقدروا تسمعونا في أي وقت على راديو clv.org أو passionradio.org, وتقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. تقدروا تخشوا على الفيسبوك بيج بتاعتنا باسم Passion Radio Network. اوعوا يفوتكم أي حاجة, احنا كل يوم موجودين في نفس الميعاد. والنهاردة كنت بتكلم عن حاجة بتربط ما بين الكورة وحاجة في الكتاب المقدس. لو تحب تسمعها خليك مكمل معانا, هرجع لكم بعد الترنيمة.

You were listening to عينيا دايما على الرب for the better life. And اللي كنت بقوله قبل الترانيم انه احنا دلوقتي في الاسبوع بتاع الورلد كوب. And if you weren't here in the beginning of the program, اهلا بيك, thank you for tuning in. كنت بتكلم ان انا مستغربة جدا انه في ناس كتير لما بتشوف الفريق بتاعها بيخسر بيكملوا ان هما يشجعوا. بس كانت الآية بتاعتنا بتقول بالإيزي version انه I will praise you every day, yes I will always say how great you are. مع ان في أيام بتيجي علينا لما بيحصل مشكلة او بنقع في حاجة مش بنرجع نpraise God, بالعكس بنرجع نلومه, نقول له انت ليه سمحت بحاجة زي كده تحصل, مع العلم ان ربنا احسن مليون مرة من اي فريق كورة.

0: good.
1: I mean, you were listening to Good by Matthew West. أنا لو قعدت أتكلم عن صلاح ربنا وجماله, I don't think إنه one hour would be enough. لكن مش جاي أقول إن إحنا ممكن نبقى بنشجع فرق طول الوقت حتى مهما هي خسرت, ونحنا ممكن ما بنبقاش بن praise God every day. قد ما بس عايزة أفكرنا إنه God is good all the time. He really is all the time. فزي ما هو good معنا طول الوقت, إحنا كمان المفروض نpraise him طول الوقت, all day long, every day. وللأسف البروغرام بتاع النهاردة خلص, لكن I will see you next week same time. Don't go anywhere. مستنية أسمع رأيكم على فيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. See you next time. Bye bye.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم حكاية بيت. احنا مستمرين في السياحة الجميلة التاريخية اللي موجودة في كلمة الله، الكتاب المقدس اللي موجودة بالتحديد في سفر التكوين. بنستعرض ألبوم صور جميل بديناه في الحلقة الأولى بصورة للجنة البيت الأول، وكنا شفنا دروس من الجنة، وبعدين الحلقة اللي بعدها شفنا دروس من بيت نوح اللي كان على شكل سفينة أنقذته من الطوفان. شفنا كمان الحلقة اللي بعدها صورة خيمة لأبو المؤمنين أبونا إبراهيم، ودروس كبيرة جدا شفناها في الخيمة الجميلة اللي بتعلمنا إزاي نعيش لربنا، إزاي نعيش أزواج، إزاي نعيش مع المجتمع. وأخيرا الحلقة اللي فاتت

ورجعنا أعزائي المستمعين الأزواج والزوجات علشان نشوف خيمة إسحاق. في الواقع الخيمة بتاع إسحاق خيمة محظوظة. ليه؟ أولا لأنها ما فيهاش غيره، كان معاه إسماعيل بحسب تسجيل الكتاب المقدس في سفر التكوين. أبونا إبراهيم مشى إسماعيل وهاجر أمه وراحوا لمصر وكونوا بيت جديد، وربنا بارك إسماعيل بركة غير عادية وأنجب كتير جدا جدا من الأولاد. وبعدين نشوف إسماعيل وولاده، دي حتى على هامش الحلقة، جايين ياخدوا يوسف من البير في قافلة الإسماعيليين وينزلوا بيه لمصر. طيب ده الابن الوحيد اللي كان مع إسحاق. لكن بنشوف كمان ان ابونا ابراهيم اتجوز جوازات مختلفه، وما نعرفش عن اولاد ابراهيم اللي غير اسحاق كتير، لكن يتصدر المشهد في خيمه ابراهيم الوريث الوحيد تقريبا وهو اسحاق. ابونا اسحاق او سيدنا اسحاق زي ما البعض بيعتبروه رجل غني جدا، لم يحب يتجوز، ما روحش يدور على عروسه، لكن ابو ابراهيم يبعت العبد الكبير بتاعه كان اسمه اليعازر الدمشقي من دمشق، يقول ابونا ابراهيم لاليعازر الدمشقي راجل حكيم جدا، روح خد هدايا كتير جدا وهات لي زوجه لابني اسحاق، وهات لي زوجه لابني اسحاق. اسحاق قاعد في بيته، واليعازر الدمشقي راجل حكيم يستخدم كل الحكمه الانسانيه والارشاد الالهي في اختيار زوجه في سفر التكوين اصح 24، وياخد واحده جميله جدا ومليانه مواصفات رائعه جدا. واضح ان العمليه جايه كل الوقت على الجاهز لاسحاق، فالميراث على الجاهز لاسحاق، فالخيمه اللي مفيش حد غيره فيها على الجاهز لاسحاق. وكان بس يدوب أمه سارة كانت ماتت قبلها بوقت قليل، ولما تيجي الزوجة تدخل في مكان أمه بالظبط، إنجاز التعبير، ويقول الكتاب المقدس تعبير ليه دلالة ومغزى أنه دخل بها إلى خباء سارة أمه وتعزى بها عن موت أمه سارة. فتروح واحدة وتيجي التانية في نفس المكانة وفي نفس المكان، وتبدأ الحياة من أجمل ما يمكن. فلوس مش محتاجين، نشكر ربنا الدنيا زي الفل كلها خير، زوجة جميلة جدا وست من أفضل السيدات في الكتاب المقدس، وكل حاجة ماشية تمام التمام، ما إلا بس أنه يعني الموضوع كان في تأخير شوية في الإنجاب، ورفقة تصلي وربنا يبعت لها أولاد، وإسحاق ما عندوش مشكلة لغاية دلوقتي تمام التمام. هيبعت لها توأم، هيبعت لها وهيبعت لإسحاق معاها عيسو ويعقوب، قصة من أشهر قصص التوائم في التاريخ، ودول للأسف الشديد ما خلوناش نكمل القصة مظبوط. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ترى إيه اللي عمله إسحاق يخلي القصة ما تكملش بالصورة اللي ابتدت بيها؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. لكن قبل ما نطلع الفاصل محتاج أقول حاجة لكل زوج ولكل زوجة. هل معنى أنك بديت كويس، مرتاح ماديا، مرتاح نفسيا، متعلق بمراتك عاطفيا، أن حياتك تنتهي نفس النهاية دي؟ هل معنى أن ربنا بدأ الصورة معاك ان الصورة هتكمل صح؟ طب هل ربنا لما بيبتدي صح عاوز ينهيها غلط؟ لا، غالبا مش ربنا اللي بينهيها غلط، غالبا اختياراتنا احنا اللي بتنهيها غلط فيما بعد. بعد الفاصل نشوف شوية مشاكل احنا بنتسبب فيهم من غير ما نحس، فالصورة ما بتكتملش زي ما ابتدت. تحذير بعد التشجيع، نتقابل معاه.

إسحاق اتجوز كبير، إسحاق اتجوز على سن 40 سنة. ده ما كانش لأنه مش لاقي شغل ولا مش لاقي فلوس، لكن يجوز لأنه كان مستريح زيادة عن اللزوم وما كانش بيفكر في موضوع الجواز. مش كل اللي بيتجوز متأخر، دي حتة على هامش الحلقة، معناه إن هو راجل عنده مشكلة أو إن هي ست عندها مشكلة. لكن على كل حال بنشوف القصة بتكمل لما بيشرف التوأم الجميل عيسو ويعقوب. من قبل التوأم ده ما يوصل، ربنا إدى وصية في الكتاب لإسحاق والرفقة إنه الكبير سيستعبد للصغير. دي كانت نبوة عن التوأم اللي تزاحم في بطن رفقة. فمن البداية كانت القصة إن الله عاوز البركة تتجه إلى الأصغر، لكن الغريب إن الواقع قال إن الأكبر هو المتصدر للمشهد واللي واخد كل البركات والامتيازات. عيسو ينزل أولا ثم يلحق به يعقوب وهو يمسك بعقب عيسو. عيسو لما يكبر يبقى رجل البرية، الرجل القوي اللي بيصطاد، اللي بيطلع غنيمة، اللي الرجل اللي شخصيته كمان كبيرة جدا. عيسو واضح انه كمان الرجل اللي شكليا يتمتع بكل امتيازات الرجولة، هو المشعر وهو الصياد وهو كل حاجة. يعقوب اللي مفروض ان ربنا وصى ان البركة تروح له يبقى ساكن في الخيام، رجل هادئ ما عندوش علاقات مجتمعية كبيرة. فتعلق يا إسحاق بعيسو. خلي بالك، اولا ربنا ادى من البداية نبوة ان يعقوب هو اللي ياخد البركة، لكن لما يكون الابن الاكبر في نظر ابوه هو اللي عامل كل حاجة، الأب بينسى الوصية القديمة ويتعلق بعيسو. بوضوح الكتاب قال عبارة لازم نحط تحتها خط: أحب إسحاق عيسو. ده مش وحش، مش وحش إن الأب يحب أولاده، لكن يقول كمالة الكلام: لأن في فمه صيدا. ودي أكبر حاجة بتعمل مشاكل في البيت. أحب الأب البنت الكبيرة لأنها أجمل من أخواتها، أحبت الأم الولد لأنه الولد مش البنت، أحب الأب الولد الكبير لأن الولد الكبير اللي بيصرف على البيت. ويبتدي الدخول في المحبة المشروطة والاستغلال اللي بيحصل من الأب الأولاد، ويعمل مشاكل بعد كده في العلاقات ما بين الأولاد وبعض، مش بس ما بين الأولاد وبعض، وما بين الأب وأولاده. في يوم من الأيام إسحاق يقول لعيسو ابنه الكبير: اطلع اصطاد علشان آكل من إيدك فتباركك نفسي. واضح أن الكلام هو في مصلحة، واحد بيصطاد والتاني بيأكل، فالتاني اللي بيأكل بيبارك، اطعم الفم تستحي العين. الكلام ده نسى إسحاق خالص، أو خلى إسحاق يحط على جنب وصية ربنا، مش عيسو يا إسحاق، يعقوب. ربنا ما كانش عاوز مشاكل من الأول، وكان عايز يمشي الخط المظبوط، لكن واضح أن محبة إسحاق لعيسو أكتر من يعقوب، علشان مصلحة الأكل بتاعته هي اللي عملت كل المشاكل. عزيز الأب، عزيزة الأم، لما تمشي بحسب ترتيب ربنا المظبوط مش هتقع في مشاكل، مش هتحصل لك مشاكل لا مع أولادك ولا بين أولادك وبعض. يعني لو إسحاق قال لعيسو: أنت ابن البكر حقيقي، أنت اللي بتصطاد وتجيب لي، بس خلي بالك يا ابني من زمان، من قبل ما تتولدوا الله مدي وصية إن يعقوب اللي ياخد البركة، أعتقد كانت القضية هتحسم من قبل ما تدخل في كل دوائر الصراع. لكن إسحاق يميل ناحية عيسو، تقوم الأم تميل ناحية يعقوب، فالبيت ينقسم ما بين الأب والأم وما بين الكبير والصغير. كل السبب كان في إيد إسحاق يخلص منه من الأول. عزيزي الأب، لما تمشي مظبوطة على وصية ربنا بإكرام ولادك قد بعض بنفس النسبة، أنت بتوفر على نفسك مشاكل كتيرة جدا بينك وبين ولادك، وبعد موتك بين ولادك وبعض. نبتدي نرجع لإيه؟ للوصية الكتابية. الله قال ايه؟ طبعا الله مش قال في الحالة بتاعتك وبتاعتي اننا نكرم الصغير على الكبير، لا، في قصة إسحاق الله بالتحديد قال الوصية دي، لكن في القصة بتاعتنا قال نكرم ولادنا قد بعض، قال نحب ولادنا قد بعض. ده مش معناه ان الله غير كلامه ما بين قصة إسحاق وما بين قصتنا، لكن ده معناه ان في قصة إسحاق كان في خط سير محدد لتاريخ فدائي محدد الله شافه من الأزل، لكن في قصتنا التعليم العامة هي المساواة بين الأولاد في الكرامة، في الميراث، في كل حاجة. لو أنت أهملت هذا التعليم وقعت نفسك، وقعت مراتك وولادك في مشاكل كله بيدخل فيها مع بعض.

يا أعزائي المستمعين، بدأت كويسة، ياما خيام بدأت بخير، ياما جوازات كانت أحلى حاجة في الدنيا، بس للأسف بدأت بعلاقة غرامية وانتهت بعلاقة عدائية. بس للأسف الأولاد بسبب الخير اللي في البيت مش بسبب الفقر بدأوا يأكلوا في بعض. الحل فين؟ الحل في إيد الأب، والحل في إيد الأم. والأم كمان لما جت تعدل الموضوع عوجته. الأم حبت تحل الأزمة، إسحاق هيبارك الولد الكبير عكس وصية ربنا، مش تروح رفقة تتكلم مع جوزها وتقول له لا الوصية ما كانتش كده. رفقة تلجأ إلى وسيلة أكثر خداع تعالج الغلط بغلط، إنها تروح لابنها الصغير وتقول له اعمل اللي أقولك عليه وذنبك عليا. هي عارفة إن مفيش ذنوب، بس هي عارفة كمان إنها لازم تمشي صح حسب الوصية. هي بتحب يعقوب وإسحاق بيحب عيسو والبيت اتقسم. لو الأب بيحب الاتنين قد بعض والأم بتحب الاتنين قد بعض، لو الأم والأب بيعرفوا يحكوا مع بعض في القضايا المصيرية، الأزمة مش هتحصل. لو رفقة رجعت لإسحاق وحذرته، ما كانش إسحاق ممكن خد الخطوة الغلط، ما كانش إسحاق اتخدع. ليه بنلجأ نخادع بعض؟ لأن في قرارات غلط أصلا مبنية عكس مشيئة ربنا. يبقى نرجع للقضية من الأساس ونقول لو ماشيين بحسب مشيئة ربنا، لو بنكرم ربنا في ولادنا وفي زوجاتنا، زوجاتنا مش هيلجأوا لخداعنا، وزوجاتنا اللي بيلجأوا لخداعنا هما كمان هيدفعوا الثمن، لأنهم رجعوش في الأول وشاركونا وقالوا لنا إيه القرار المظبوط. رفقة تمشي مع يعقوب، إسحاق يمشي مع عيسو، إسحاق يخسر عيسو، رفقة تخسر يعقوب، البيت ينتهي في النهاية إلى بيت ممزق. عيسو يعاقب والديه يتجوز بنت إسماعيل عمه، وبسمة تنكد على إسحاق وتنكد على حماتها رفقة، والبيت ينتهي نهاية مريرة. ولد متغرب هربان من أخوه، أخ بيعكنن على والديه وبينكد عليهم، وأب وأم بينتهوا وهم ما عندهمش غير ولدين وخسروا الولدين. وكل ده لو كانوا رجعوا للوصية الأساسية إن الولد الصغير يتبارك مش الكبير، لكان الكبير هيزعل، ولا كان الصغير هيهرب، ولا كان البيت هينقسم.

أعزائي المستمعين، في نهاية الحلقة نفسي أرجع تاني أراجع معاكم الفكرة. مش كل بيت بدأ كويس بينتهي كويس للأسف، لكن محتاج طول الوقت إنك تفضل حاطط بيتك على التراك، على الوصية الإلهية. الوصية الإلهية هي ما تحافظ على البيت، وهي ما تثمر في البيت، وهي ما تجعل العلاقات اللي داخل البيت علاقات سوية. في نهاية الحلقة أنا بصلي لنفسي إني أرجع تاني وأقول هل بيتي ماشي على حسب وصية ربنا ولا لا. وصايا الكتاب المقدس كتيرة جدا، مليانة جدا. ارجعي يا ستي، ارجعي يا زوجة يلي عايزة ربنا يرضى عنك، لشكل الزوجة الحقيقية مثلا في أمثال 31 عن المرأة الفاضلة. ارجع عزيز الزوج لمبادئ الله في التعامل الرجل مع مراته في رسالة أفسس أصح 5. ولما نرجع نلتزم باللي ربنا قاله بيتنا هيكمل مظبوط. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناء. مع الآية دي أختم الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأصلي من كل قلبي زي ما ابتدينا بالجنة أن ننتهي في القصر، الصورة الأخيرة في سفر التكوين عن البيت، قصر يوسف العظيم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة وحكاية بيت، لك مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينون. القديس أثناسيوس الرسولي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الخامسة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في حلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا أو المسيح قارن الشيء المألوف للناس والشيء الآخر اللي هو غير مألوف لهم، وبيش يوضح حقائق وكان يبي اللي هو صاحب الأمثال المسيح للمجد أن يوصلها لهم. والمسيح طبعا استخدم أمثال واجدة باش يوضع الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانه للعالم امتانا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عليه مثل المزارع إذا تذكروه، اللي طلع باش أو مشان مزرعته باش يزرع، وذكرنا أن المسيح شبه الزرع متاعه أو الزرع هذا ببشارة الخلاص المفرحة، وشبه أنواع التربة اللي تستقبل الزرع بأربعة أصناف أو أنواع من البشر. أخوتي المستمعين، هل تحلموا بمجتمع مثالي تنتشر فيه المحبة والعدالة ويختفي منا الفساد والشر؟ طبعا كيف ما احنا عارفين، في واحد كاتب عالمي زمان كتب قصة أو مؤلف اسمه المدينة الفاضلة، وكان مجمل الكلام أو المعنى في كيف أن نوصله الإنسان أو الإنسان كيف يوصل بنفسه أن يعيش في مدينة فاضلة تملاء الأخلاق ومبنية على الفضائل، لأن العالم من بداية حياة الإنسان على الأرض وهو عايش في شر، ديما شر، حتى اللي راقد ريح مسكين راجل بار صالح شنو يصير له؟ يا يعدموه يا يشنقوه يا يحرقوه في الزيت يا يدفنوه حي يا مصار. أي إنسان يجي نادي بالأخلاق مصيره الموت للآن، حتى الآن توا الآن. خد مسمين أنا بنطلع شوية على الموضوع، لكن حنرجع لصلب الموضوع لأنه يعتبر كلامي هذا من صلب الموضوع. الآن لو إنسان طلع على الفضائيات وقعد يخطب بالعشرات الساعات ويتكلم على الشذوذ الجنسي اللي صاير، وكيف إن دولة أو أكثر من دولة يحطوا في قانونهم ممنوع أو يسمحوا للراجل يتجوز مع راجل ومرأة تتجوز مع مرأة، في أكفر وأقبح من الرذيلة هذه؟ فهنا أخوتي المستمعين، من بداية الإنسان على الأرض من أيام آدم وحواء للآن، لو نشوفه بعين ضيقة حنشوفه أن دائما الشر ينتصر اللي هو الشيطان، والإنسان يضعف، هذا هو السبب. ينتصر الشيطان مش لأنه قوي، لا، الله بكلمة منه ممكن الشيطان ينحرق حرق، هو نار وينحرق بنار أقوى منه، لكن الشيطان هو اختبار لنا، هل نحن نسمع كلمة الله ونتبعها وإلا نمشي وراء إغراء الشيطان كيف ما صار مع حواء وآدم وكلهم من الشجرة اللي حرمها الله. نحن مناش في سر تاريخي هنا أو نتكلموش على التاريخ، لكن التاريخ ما بيشرح، ممكن نقرأ كتابات التاريخ ونشوفوا حياة البشر وشن صار، والكتاب المقدس طبعا من بدايته إلى آخره بالقسمين متاع العهد القديم والجديد يوضح لنا كم أن الإنسان شرير. نرجع للنقطة اللي قلنا عليها أن الإنسان يحلم ديما بمجتمع مثالي تملأ المحبة والعدالة ويختفي منه فساد والشر. لما جاء المخلص المسيح للعالم تاعنا الشرير، كان شعب الله في القديم يتوق لعصر سعيد يملك فيه المسيح. شعب الله المقصود هنا اللي هم اليهود، الله كان ينادي فيهم شعبه أو الشعب المختار. ليش؟ لأن الله كلمهم عن طريق موسى اللي هو كان نبي من الله، دز بشهديهم، والله دز أنبياء واجدين للبشر. موسى كلم اليهود وصار شوية يعني حاجات اليهود داروها، يعني هم لفوا داروا مع الله واجد، لكن الله عاقبهم في وقتها، لكن هم سميوا شعب الله لأنهم كانوا ينفذوا في أوامر الله وشريعة الله اللي جاب بها موسى واللي هي موجودة في الثورة. الشعب الثاني الأمميين ما هم شعب الله، ليش؟ لأنهم كانوا يعبدوا في الأوثان، اللي يعبد في نار اليونان والرومان وغيرهم والفرس المجوس وقتها كانوا امبراطورية، كانوا يعبدوا في النار مجوسيين، الإله متاعهم نار، يحط نار ويقعد مصبي قدامه ولا متكي قدامه ويقعد شني 24 ساعة يصلي للنار
شفت الضلال اللي عند وين؟ مع أن الله موجود وإثبات وجوده قدامنا كل يوم، ممكن إحنا نبحث في أرواحنا نعرفوا أن الله موجود، ما نحتاجوش دليل. وهذاك الوقت الله كان يكلم في البشر مباشرة، دزلهم في الأنبياء، لكن الإنسان كان ديما يتجه للفساد والشر. اللي صار شعب الله لما كانوا يتبعوا في الشريعة عندهم في نبوات و لكن لو نرجعوا للحلقة بتاعت الزارع اللي زرع، في ناس يسمعوا يفرحوا أول ما يصير ضيقة يهربوا لأنهم منافقين، في ناس يسمعوا ما يفهموش. اليهود قلة قليلة جدا منهم ذاك الوقت كانوا فاهمين، الأغلبية كانوا مش فاهمين، يسمعوا في الكلام الآيات الله وكانوا يستنوا في المسيح النجي اللي هو لما يجي المسيح الملك اللي يسموه فيه المسيح حيسود عصر السعادة. طبعا هذه كانت تفسيراتهم غلط في الكتاب المقدس، الآيات أو النبوات كانت تشير أن المسيح يجي باش يخلص الناس. المسيح مش جاي بالسيف ولا جاي بالسلاح ولا بالجيش ولا قوة عسكرية، جاي بالمحبة، لأن في عصر المسيح يسود السلام، يسود المحبة والعدالة أرجاء الأرض. ولهذا كان لابد أن المسيح أن يصحح مفهوم الغلط اللي كان عند اليهود. كل يهودي تلقى يصلي وينوت تاني يوم وهو ماهوش عارف ممكن يجي ينزل المسيح، صحابة جاي ناس جايب معه جيش جرار وسلاح وصواريخ، فهموا الكلام الله غلط. المسيح حب يوضح لهم حقيقة ملكوت الله اللي تنبوا عليه أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس، وبش يكشف لهم المسيح الحقائق الروحية الهامة هذه. استخدم كيف ما ذكرنا من شوية أسلوب الأمثال، وإحنا نبدأ اليوم نتكلم على الأمثال اللي هي يطلق عليها العلماء اللاهوت، اللي هي أمثال الملكوت اللي هي تتكلم على ملكوت الله. كانوا الشعب القديم اللي هم اليهود يتوقعوا ملكوت أرضي كما قلنا، ملك وجيش ويحتل العالم كله، وهم طبعا الحرس متاعه، حيكون لهم مميزات، كل الأمم تعبدهم وتسجد لهم يدفعوا لهم ضرائب واواوا. هذا اللي كانوا يفكروا فيه اليهود. طبعا اليهود هذاك الوقت كانوا شعب الله، لكن الآن شعب الله هم المؤمنين بالمسيح، اليهود خلاص ما لهمش علاقة بشعب الله. لكن المسيح طبعا كشف لهم عن طريق الأمثال شنو هو المقصود بملكوت الله وشن معنى ملكوت الله. بدال مخلص المسيح أمثال الملكوت هذه بمثال يتكلم عليه القمح والزوان، وكشف وبكل وضوح أن ملكوت الله اللي يبي يعنى ويأسسه في هالعالم هو ماهوش ملكوت أرضي، ماهوش دولة وامبراطورية أرضية في مكان جغرافي محدد وشعب معين، لكن هو ملكوت روحي يملك فيها الله ويشملنا جميعا ويعم الأرض كلها. يعني الله هو الملك والبشر المؤمنين طبعا هم الشعب. ننتقل للفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الاستراحة القصيرة على مثل الجمع الزوال، قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 24 للآية 30، قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوانا؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن تذهب ونجمعه؟ فقال: لا، ليلة تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحصادين: اجمعوا أولا زوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. طبعا كما قلنا موجودة الآيات هذين لنا من آية 24 لآية 30 في الإصحاح 13 من إنجيل متى. ويكمل المسيح الأمثال في الآية من 36 للآية 43 في نفس الإنجيل ونفس الإصحاح 13، فيقول: حينئذ صرف يسوع الجموع، لما كان يكلم فيهم بالمثل هذا بتاع القمح والزوان والعدو اللي جاء في الليل وزرع الزوان بين الحنطة. بعد ما صرف يسوع الجموع، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. انتبهوا هنا، الابن الإنسان حنقوله بعدين من هو ابن الإنسان أو كيف جت ابن الإنسان. والحقل هو العالم، وحنقوله برضو العالم هذا أو الحقل شو معناه. والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم ملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في قضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. كما قلنا الآيات هذه موجودة في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 36 للآية 43. طبعا المسيح شبه المزارع أو الزارع بابن الإنسان. ابن الإنسان هو يتكلم على نفسه، أن المسيح هو ابن الإنسان. والحقل طبعا كما قلنا هو العالم، هي الأرض هذه، الدنيا هذه اللي عايشين فيها. والزرع هم بنو الملكوت، طبعا الزرع الكويس، الزرع كويس اللي يزرعهم هم اللي مؤمنين به، هذوما حيكونوا أبناء الله. والزوان هم اللي حيكفروا به مش حيصدقوه، اللي هم حيكونوا أولاد إبليس. والحصاد طبعا هو اللي احنا في العامية نقوله يوم القيامة، يوم القيامة ويوم الدينونة كما تسمى في الكتاب المقدس، هي يوم يحاسب فيه الناس، من كان مؤمن ومخلص ومفتدى بدم المسيح طبعا حيكون في الملكوت مع الله ومع ابن الله. وطبعا اللي هو يكون كفر وما باش يصدق طبعا حيكون مع إبليس خالد في النار إلى أبد الأبدين. شبه المسيح كما قلنا نفسه أنه هو ابن إنسان في المثل هذا، شبه نفسه بالمزارع اللي زرع زرع جيد كما قلنا، وأن الزرع الجيد هم اللي حمنوا به، والزوان هم اللي حيخدعهم الشيطان. وشبه الحصاد طبعا كما قلنا بانقضاء العالم. ولما يدز المسيح الملائكة متاعه ويجمع الأشرار بيش يدانوا بالهلاك الأبدي، أما المؤمنين به فيعيشوا للأبد. طبعا حياة روحية في الملكوت، مش عيشوا للأبد وكالوا نوم، لا لا لا، ما فيش كلام هذا كله. الحياة الأبدية هتكون حياة روحية بس. واضح لنا أخوتي المستمعين من المثل هذا أن بشارة ملكوت الله، واللي هي بشارة خلاص المفرحة، تنتشر في عالمنا من يوم جاء المخلص المسيح، وهكي يمتد ملكوت الله وتوسع.
عن طريق دخول كثيرين له بواسطة الإيمان. لكن هذا ما يعنيش انتهاء الشر والفساد من عالمنا، بل حيقعد الفساد والشر متلازم مع وجود ملكوت الله. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل الموسيقى قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل، إن الناس اللي حيؤمنوا بالمسيح حيكونوا عايشين في النهاية حياة أبدية خالدين في ملكوت الله. أصدقائي المستمعين، واضح من المثل هذا السابق إن متاع القمح والزوان، إن على كل إنسان مسؤولية خطيرة وهامة، وهي أن يتجاوب مع بشارة خلاص مفرحة اللي أعلنها لنا المخلص يسوع المسيح، وأن ما خليش مجال للشيطان إبليس يضلله ويخدع بأكاذيب واجدة متنوعة وهيك يستمر في فعل الشر. راه المخلص يسوع المسيح تم عمل الفداء على خطية الجنس البشري بموتة الكفارة على الصليب وقيامته أو نوتة الظافرة من بين الأموات. كل من يؤمن بهذا المخلص الفريد وبالعمل اللي داره الكامل يعطيه الله الغفران الأكيد والحياة الأبدية ويصبح من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله كما قلنا في السابق. وكيف ما جاء في المثل هذا، فإبليس الشيطان يحاول بكل قوته أن يخدع الناس ويلهيهم بأمور واجدة، فيزيل لهم مباهج الحياة الباطلة ويقنعهم بالسعي وراء الأمور المادية الفانية واللي هي سراب خادع. وهذا اللي يقصد المثل بأن إبليس يزرع الزوان ويصبح بالتالي كل من يظل إبليس من بني الشرير. لكن المصير يكون مختلف، فأولاد الملكوت أو بنو الملكوت يربحوا الملكوت الأبدي كيف ما وعدنا الله، ويعيشوا في سلام وهناء مع مخلصهم المسيح للأبد، ويعاقب الله أولاد الشر بالعذاب الأبدي. وفي فرق كبير بكل، يعني كبير واجد بين المصيرين، فأي مصير أو نهاية ترجوها لنفسك يا صديقي. صح أن فيش حد يعلم أمتى تكون نهاية العالم وتحصل دينونة الله، فيش حد يعرف أمتى يوم القيامة، الله أعلم، لكن الأكيد أن كل واحد منا حيموت عاجلا ولا آجلا. طبعا لما يموت الإنسان تنتهي الفرصة متاع المفتوحة قدامه بيش يقبل خلاص الله. إذا مات الإنسان سلم الروح انتهى، ما عاش فيه فرصة ثانية. وكيف ما يقول الكتاب المقدس في الرسالة الثانية من كورنثوس الإصحاح السادس الآية الثانية، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وطبعا خوت المستمعين اللي قال الكلام هذا في الرسالة الرسول بولس، وهو اختبر اللي قال مباشر مع المسيح وينقلنا في كلام المسيح وبشارة المسيح وشرح كلام المسيح اللي خذاه منا. خوتي المستمعين، ما عندكمش رغبة انكم تكونوا من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله، معناها أؤمنوا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد اللي دز الله باش يفدي الإنسان من عبودية الخطية ويخليه إنسان جديد ويعطيه الحياة الأبدية. وأعرف أن الوقت ضيق ومحدود بالنسبة لك وبالنسبة لك، فهذه فرصتكم باش تؤمنوا وتجوا للرب يسوع بالتوبة لغفران الخطايا وبيش تصير لكم الولادة من جديد وتحصلوا نصيبكم أو مكانكم أو كرسيكم يكون محجوز في الحياة الأبدية في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وأنقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 26.
2: قيام الملكوت الجزء الأول متى 6:25-34. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل

مبادئ روحية ستزودنا بنظرة منظمة ومنضبطة إلى فوق. إن نظام العطاء يشكل جزءا هاما من حياة تلميذ المسيح، ومن ثم نظام الصلاة ونظام الصوم. هذه النظم الثلاثة ترينا كيف ننظر إلى فوق، إلى عرش النعمة. بعد أن أخبرنا كيف ننظر إلى الداخل عندما علمنا التطويبات، وأن ننظر حولنا في المقطع المطول من متى 5 حيث أخبرنا كيف نتعامل مع التطويبات وكيف نطبقها على علاقاتنا، يقول في الإصحاح السادس بأنكم لن تروا أبدا ما يفترض بكم أن تروه عندما تنظرون إلى داخلكم وإلى ما حولكم إن لم تنظروا إلى فوق. عليكم أن تحصلوا على نعمة الله لكي تتحلوا بهذه المواقف وتحافظوا عليها، وعليكم أن تتحلوا بنعمة الله لكي تتعاملوا مع الناس بالطريقة التي تريدكم هذه المواقف أن تتعاملوا فيها مع الناس. فعليكم إذن أن تتعلموا أن تتحلوا بنظرة منضبطة ومستمرة إلى فوق. بعد أن أخبرنا يسوع عن هذه النظم الروحية الثلاثة التي ستدعم نظرتنا إلى فوق، ينتقل ليعلمنا عن القيم الروحية، ونجد أن يسوع كان صارما جدا عندما تكلم عن قيمنا. أولا يخبرنا كيف نكتشف ما هي قيمنا، فهل قيمك روحية، وهل هي قيم سماوية، وهل هي ذلك النوع من القيم التي يتمتع بها الشخص الذي ينظر إلى فوق بشكل مستمر. ولكي يظهر لنا يسوع ما هي قيمنا، يطرح يسوع أسئلة مثل: ماذا تفعل طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا ينشغل بالك طوال النهار؟ وبماذا ترغب طوال النهار؟ فإذا أردتم أن تعرفوا عن قيمكم، يقول يسوع أنه عليكم النظر إلى ما هي نشاطاتكم، وكذلك ينبغي النظر إلى كيف صرفتم أموالكم في السنوات الخمس الأخيرة، أو بماذا امتلأت مفكراتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وانظروا ماذا فعلتم وماذا تفعلون بوقتكم وبطاقتكم وبمالكم وبالأمور التي تكون حياتكم. ثم فلننظر مجددا إلى مواقفكم، فما هي ذهنيتكم؟ وما هي نظرتكم الخارجية للعالم؟ وكيف ترون الأمور؟ فهذا جزء دقيق جدا من حياتكم. ثم لنتكلم أيضا عن ولاءاتكم، فمن أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ ثم دعونا نفكر بالأمور التي تقلقكم وتقد مضاجعكم. يعطينا يسوع عدة أعداد حول هذا الموضوع. بماذا تهتمون طوال النهار؟ أظهر انشغالاتكم وما يشغل بالكم، أريكم من أنتم بجملتكم، وأريكم شيئا عن قيمكم. لأنكم إذا قضيتم الكثير من الوقت والطاقة والعاطفة، وإذا أحرقتم كل هذه خلال قلقكم، عندها تكون هذه الأمور التي تهتمون بها تشكل جزءا هاما جدا من نظام قيمكم. وهكذا يطرح يسوع أسئلة عن قلقنا. ثم في نهاية هذا التعليم العظيم يتكلم يسوع عن طموحاتنا، أو عما نرغب به طوال النهار. ماذا تطلب وماذا تريد؟ بهذه الطريقة بدأ يسوع حواره مع بعض هؤلاء الرسل عندما التقى بهم لأول مرة. فالإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يخبرنا بهذا كما تذكرون. كان يسوع يمشي على طريق مغبرة في الأراضي المقدسة، فأشار يوحنا المعمدان إليه قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لقد أشار يوحنا المعمدان إلى تلاميذه لكي يتبعوا يسوع، وعندما بدأوا يتبعونه التفت يسوع إلى بعضهم وسألهم سؤالا: ماذا تطلبون؟ هكذا عبرت إحدى الترجمات عن سؤال يسوع، وهذا سؤال في غاية الأهمية. تخبرنا كلمة الله أن الله يمنحنا سؤل قلبنا. بإمكانكم أن تجدوا هذا الوعد في سفر المزامير، أنه وعد وتعزية، ولكنه أيضا تحدي كبير، لأنه يطرح السؤال حول ما هي رغبات قلوبنا. فكما ترون لقد جعلنا الله مخلوقات ذات اختيار، وبإمكاننا أن نجعل الأمور تسير على هوانا، وبإمكاننا أن نقرر ما نريد. فماذا تريد أن تعمل في حياتك؟ هل تريد أن تعيش لشهواتك الجنسية وكأنك تيس معزا أو هر ذكر؟ هل تريد أن تعيش كحيوان؟ الخيار لك، فبإمكانك أن تكون هكذا. إذا أردت أن تكون هكذا، ولكن سيتوجب عليك أن تعيش مع عواقب خياراتك. لهذا يعتبر هذا السؤال في غاية الأهمية والعمق: ماذا تريد؟ لهذا أثار يسوع هذا السؤال عندما كان يتحدث عن القيم: ماذا تريد؟ وماذا هي طموحاتك؟ يخبرنا يسوع في هذا العدد العظيم ماذا ينبغي أن تكون طموحاتنا.
كثيرون لديهم عدد كتابي يعتبرونه شعار حياتهم. فإن كان لدي عدد واحد يعبر عن حياتي بجملتها، أختار متى 6:33 الذي يقول: ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله.

بره، وهذه كلها تزاد لكم. لقد اعتبرنا أنا وزوجتي هذا العدد شعار حياتنا، وبصراحة لم يخب ظننا يوما منه. الطريقة التي نفسر ونطبق بها هذا العدد هي ببساطة التالية: إن كنا نعتقد أن شيئا ما سنفعله هو إرادة الله، وإن كان الله ملكنا، وإن كان في سيادته على حياتنا، يجعلنا نعرف أن هذا هو ما يريدنا أن نعمل، وهذا هو الخيار الصحيح لنا، سنعرف أننا لن يتوجب علينا أن نقلق حيال سد احتياجاتنا، لأنه حيث يقود الرب فهناك سيهتم، حيث قادني أسير وما يطعمني به سأبتلعه. هكذا عبر أحدهم عن هذا الموقف. فماذا يطعمك الرب عندما يقودك؟ إنه يسد احتياجاتك. لقد آمنت أنا وزوجتي بهذا العدد ولم يخب أملنا بتاتا، وعندما تصلون إلى تعليم الرب عن القيم يبدو وكأن هذا هو بيت القصيد، وهذا هو ما ينبغي أن يكون نقطة الهدف المركزية في أولوياتنا: الله أولا وملكوته أولا، وما يظهره لنا الله بأنه الصواب ينبغي أن يكون أولا، ثم كل تلك الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، فالله سوف يحرص على أن نتمتع بكل هذه الأمور أيضا. هنا أيضا لدينا الوعد نفسه الذي أخذناه في التعليم عن صلاة التلاميذ، ففي العدد 32 من متى 6 يقول يسوع متكلما عن الوثنيين والأشخاص غير الروحيين العالميين كما نسميهم اليوم، والذين في تلك الأيام كانوا يسمون بالأمم، أن الناس الذين تكلم إليهم يسوع كانوا جميعهم يهودا، وكانوا يعتبرون كل من عداهم من الأمم عالميين وغير روحيين. فلقد قدم يسوع ملاحظة هنا حيال هذا الوضع، قال أن الأمم هم الذين يطلبون هذه الأمور التي تقلقون حيالها كثيرا، ثم يضيف: فأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه الأمور. لدي شقيقة أعتبرها أما روحية لي، لأنها هي وزوجها هما اللذان قاداني إلى الإيمان بالمسيح عندما كنت لا أزال تلميذا في الثانوية. لقد كانت نوع من المرشد الروحي لي لسنين طويلة، ولقد انتقل زوجها ليكون مع الرب منذ سنوات طويلة، وهكذا لا أزال أتمتع اليوم بالكثير من نصائح شقيقتي، ولقد شيدت شقيقتي منزلا إلى جانب منزلنا تماما، وهكذا تتسنى لنا الفرصة لنتحادث كثيرا. أحد الأمور التي تقولها دائما عندما أشاركها بمشكلة ما تقول: حسنا الرب يعرف. قد أقول لها مثلا أن ابني في الجامعة وحان الوقت لدفع القسط الجامعي وليس لدي المال الكافي، فتجيب بالقول: الرب يعرف. وبعد أن قالت لي هذا الأمر لأكثر من 100 مرة، قالت ذات يوم بعد أن أخبرتها بمشكلة مستعصية: الرب يعرف. فقلت لها: يا لسعدي، وما الخير في ذلك؟ الرب يعرف، ماذا يعني هذا؟ فأجابت: لو فكرت بهذا مليا، وكم هو الله قادر على كل شيء، وأن القطعان المنتشرة على 1000 تلة هي ملكه، وكل ما في العالم هو تحت سيطرته، وأنه محب للغاية، ونحن نعلم أنه يحبنا، وأنه يستطيع أن يسد احتياجاتنا، فكل ما نحتاج أن نعرفه هو أنه يعرف هو بأمرنا، لأنه إذا عرف بمشكلتنا أو بحاجتنا فسوف يعمل شيئا ما حيال ذلك. لقد عاشت شقيقتي بهذه الطريقة طوال حياتها، وعاشت حياة مديدة جدا. أتساءل: ما إذا كان لديك هذا النوع من الإيمان بالله؟ فأنت تعلم أنه إله محب، وأنه إله قادر على كل شيء، وأنت تعلم ما يكفي من أسماء الله التي تعبر لك عن جوهر كيانه وعن هويته. فهل لديك إيمان كاف بشخصية وجوهر كيان الله لدرجة أنه كل ما تحتاج أن تعرفه هو أن يعرف هو عن مشاكلك؟ هذا هو نوع التعليم الذي يبدو أن يسوع يقدمه هنا في العدد 32: أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون لهذه الأمور. في هذا النصف الثاني من هذا التعليم عن القيم في متى 6، لاحظوا كم من الأسئلة طرحها يسوع، وأود أن أقدم هذه الملاحظة من جديد. لقد طرح يسوع العديد من الأسئلة، وعندما طرح يسوع أسئلة أو عندما طرح الله أسئلة في الكتاب المقدس، مثل: أين أنت؟ من أخبرك؟ من أين أنت؟ وإلى أين تذهب؟ وأسئلة مثل هذه، فالله ويسوع لا يطرحان أسئلة لأنهما لا يعرفان الأجوبة على هذه الأسئلة أو لنقص في معلوماتهما. فعندما طرح الله أسئلة على الإنسان، وعندما طرح يسوع أسئلة على هؤلاء الناس المتجمعين عند قمة الجبل، لم يكن ذلك لأنه يحاول الحصول على بعض المعلومات منهم أو على أجوبة كان يجهلها. لقد أرادهم أن يفكروا إلى أن يعرفوا بعض الأمور، وإلى أن يعملوا بعض الأمور، ويصبحوا بعض الأمور.
ولكي يحرك تفكيره بهذه الاتجاهات طرح عليهم أسئلة. أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الإصحاح السادس. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوطها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية قائلة، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني أمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة، ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة بذلنا كل جهد ممكن لدينا. أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الإصحاح السادس. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوطها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية قائلة، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني الأمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة، ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة باذلين كل جهد ممكن لدينا. يسوع لا يعلم هنا أنه لا ينبغي عليك أبدا أن تأخذ أي موضوع على محمل الجد، ولا أن تهتم أو أن تنشغل بأي أمر ما، بل إنه يطرح السؤال: لماذا تهتم بأمور ليست لديك سيطرة عليها؟ قال أحدهم: لن تستطيع أن تغير الأيام الممطرة والطقس الرديء، ولكن بإمكانك أن تغير الجو العاطفي الذي يحيط بك، وليس بإمكانك أن تتحكم بطول قامتك، ولكن بإمكانك أن تتحكم بما يحتويه عقلك. وبعد تعداد الكثير من هكذا أمثلة ينتهي الشاعر بالقول: فلماذا تهتم إذن بالأمور التي ليست لديك سيطرة عليها؟ انشغل بمراقبة الأمور التي تعتمد عليك، فكما ترى هناك أمور ينبغي أن ننشغل بها، ولكن من الغباء أن ننشغل بالأمور التي ليست لدينا سيطرة ولا تأثير عليها. فما المنفعة من القلق والغرق في الهموم؟ فالقلق يستخدم طاقة كان بإمكانك أن تستخدمها بشكل بناء للعمل على الأمور التي تعتمد في استمراريتها عليك. ولكن هذا سؤال كبير: لماذا تهتم بالأمور التي لا تستطيع السيطرة عليها؟ ثم يطرح يسوع السؤال في العدد 28: ولماذا تهتمون باللباس؟ لماذا تهتمون إلى هذا الحد باللباس؟ ثم يتابع يسوع بالتساؤل: أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ فكروا بهذا، فما هو جسدكم؟ هل هو شيء ينبغي إلباسه كل يوم؟ إن جسدكم هو بالطبع هيكل الله، فالذي ينبغي أن تهتموا به هو أن تلبسوا بر المسيح أو أن تلبسوا الفضائل التي بإمكان الروح القدس أن ينتجها في حياتكم، والتي يسميها الكتاب المقدس ثمار الروح القدس. فبإمكاننا أن نلبس الأعمال الصالحة. توجد عدة طرق بإمكاننا أن نكتسي بها بالمعنى الروحي للكلمة، ولكن إن كان كل ما نراه هو الجسد بشكله المادي، وإن كان كل ما نهتم به هو أن نجعل هذا الجسد يبدو في أجمل شكل ممكن بدون أن يتزين بثمار الروح وبدون الفضائل التي تنتج عن حياة التقوى، عندها ستكون فضائلنا غائبة عن الأنظار. هذا ما أراد يسوع قوله لنا في هذا المقطع.
ولقد طرح سؤالا يقول: أليست الحياة أفضل من الطعام؟ بكلمات أخرى، ما هي حياتكم؟ لقد طرح يعقوب هذا السؤال في الإصحاح الرابع من رسالته، لأن ما هي حياتكم؟ إن هذا لسؤال عميق بالفعل. يبدو أن يسوع يقول هنا في متى الإصحاح السادس بينما يعلمنا عن القيم: دعونا نفكر بقيمكم. أعتقد أنه يسأل أو يلمح بطريقة غير مباشرة على الأقل في 20 سؤالا في هذا المقطع من متى 6 الأعداد 19 إلى 34 والتي تتعلق جميعها بالقيم. لقد طرح هذه الأسئلة لأنه أرادنا أن نفكر: فما هي قيمكم؟ وكيف تكتشفون ما هي قيمكم؟ ثم عندما تركز هذه الأسئلة على قيمنا، عندها نرى تعليما عظيما نجد فيه أجوبة على الأسئلة. فالذي يريدنا الرب أن ندركه نتيجة لتفكيرنا بكل هذه الأسئلة يتعلق بأمور كالتالية: كنوزي ينبغي أن تكون في المجال الروحي، أي في السماويات، وينبغي أن تكون أمورا لا يمكن أن تنزع مني بتاتا ولن تبعد عني أبدا، وينبغي أن تكون أمورا لا تضمحل قيمتها، فحيث يكون كنزي هناك أيضا يكون قلبي، والمفترض بي أن يكون قلبي مربوطا بحزمة الحياة مع الله، وينبغي أن يكون قلبي مربوطا بأمور الله وليس بأمور هذا العالم. إن هذا لدرس صارم فيما يتعلق بالقيم. دعوني أضيف أمرا واحدا على هذا التعليم الصارم حول القيم. ففي الإصحاح الثالث من إنجيل متى سهر يسوع الليل كله مع معلم الناموس نيقوديموس، وكان هذا هو الوقت الذي قال فيه: ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا أني قلت لكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا وكأن هذا أمر مستحيل. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير ضروري. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير مفهوم. ينبغي أن تولدوا من فوق. وبالارتباط مع هذا التعليم وفي إطار هذه المقابلة، قال يسوع أن الولادة الجديدة لم تكن غاية بحد ذاتها، بل وسيلة تؤدي إلى غاية. قال أنه ينبغي أن تولدوا من فوق، لأنه إن كان أحد لا يولد من فوق لن يقدر أن يرى ملكوت الله، ولن يدخل أحد ملكوت الله ما لم يولد من فوق أو يولد ثانية. بصراحة أنا لا أؤمن أنه عندما قال يسوع هذا قصد أنه لا يمكنكم الذهاب إلى السماء عندما تموتون إلا إذا ولدتم ثانية بالمعنى الحرفي المبتذل للكلمة. فملكوت الله كما رأينا عندما تأملنا بصلاة التلاميذ هو ببساطة مفهوم كون الله ملكا، فإذا سمحنا له بأن يملك على قلوبنا عندها نكون رعايا في هذا الملكوت، وهذه حقيقة عظيمة، أي حقيقة ربوبية وملك الله. فالله ملك الملوك ورب الأرباب، وبصراحة إن كان الله هو الله لن يكون له أي معنى إن كان أقل من ذلك. فإن كان الله الله فالله مطلق، وإن كان الله هو الله مطلقا فلن يكون لحياتنا معنى إلا إذا وضعنا الله أولا، لكونه يقول ينبغي أن أكون ملكا، فإن كنت أنا الله فأنا الله مطلقا. في المزمور 100 عندما يصف المرنم الدخول إلى محضر الله قال في محضر الله: أنتم تعرفون أمورا مثل: الرب هو الله، هو الذي صنعنا، ولم نصنع نحن أنفسنا، ونحن شعبه وغنم مرعاه. فكل من يلتقي حقا بالله وكل من يدخل إلى محضر الله سوف يعرف هذه الحقيقة وسوف يرى هذا الأمر. لاحظوا في كلمة الله قصص جميع أولئك الذين عرفوا الله، ولاحظوا أن ذلك نتج دائما عن لقاء مع الله. لقد اندهش هكذا أشخاص من رهبة وهيبة كون الله من يكونه، ولم يكن بمقدورهم أن يعبروا كفاية عن جلالة وعظمة مهابة الله، ويبدو أنهم لم يجدوا ما يكفي من الكلمات لوصف كيفية نظرتهم لأنفسهم في محضر الله. ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، وعيني رأطا الملك رب الجنود، هكذا قال النبي إشعياء. ويحي أنا الإنسان الشقي، هكذا عبر بولس عن حالته. ثم فكروا بأشخاص مثل يعقوب وآخرين الذين عندما وقفوا في محضر الله لم يجدوا كلمات كافية للتعبير عن شعورهم في محضره، ولكنكم دائما ستخرجون بالاستنتاج التالي: الرب هو الله. قال يسوع لنيقوديموس: يا نيقوديموس، ينبغي أن يولد الناس ثانية، ينبغي أن تولد من فوق، لأنك لن ترى أبدا حقيقة كون الله ملكا إلا إذا ولدت ثانية، ولن تدخل أبدا في علاقة مع الله التي يكون الله فيها ملكك إلا إذا ولدت من فوق.
فالولادة الثانية هي وسيلة لهذا الهدف يا نيقوديموس. فعندما يولد الناس ثانية سوف يكون هذا الأمر الأول الذي سيرونه، وسوف يكون الأمر الأول الذي سيدخلونه، فسوف يرون أن الرب هو الله وأنه ملك، وسوف يدخلون في علاقة شخصية معه يكون فيها الله إلههم وملكهم، وهم يكونون له شعبا ورعية. هنا نجد مقطعا رائعا من كلمة الله، حيث يعلمنا يسوع عن القيم، وبينما يعلمنا عن القيم يطرح الكثير من الأسئلة التي تسبر أغوار قلوبنا وتدفعنا بصرامة إلى اكتشاف قيمنا. فإن كان لديكم عقل صادق ونظرتم إلى هذا النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس مهتمين بقيمكم، حاولوا أن تجيبوا على السؤال: ما هي قيم الإنسان الذي ينظر حقا إلى فوق ويحافظ باستمرار وبانضباط على النظر إلى فوق؟ يصل يسوع إلى بيت القصيد في العدد 33، حيث يقول: عليكم أن تضعوا هذه القيمة أولا، ملكوت الله وبر الله، وسوف ترون أن الله ينبغي أن يكون ملككم، وسوف تدخلون في علاقة معه حيث يكون هو ملككم ويظهر لكم يوميا ما هو صواب وخير لكم. وكرعاياه المخلصين عليكم أن تطيعوه. هذا ما ينبغي أن يكون في قلب نظام قيم كل إنسان ينظر إلى فوق ويكون لديه في حياته بنعمة الله قيم سماوية روحية. مستمع الكريم، دعني أسألك سؤالا يمتحن القلب: إن كنت لم ترى بتاتا هكذا أمر، وعندما تفحص قيمك على ضوء كلمة الله تعترف أنك لم ترى بتاتا أمرا كالذي وصفناه أعلاه، أي أن الله هو ملك وأنه يريد أن يكون ملكك، وإن كنت ستعترف لنفسك أنك لم تدخل بتاتا في علاقة معه حيث يكون هو الملك وأنت العبد أو التابع له، فهل لديك الحق بأن تقول أنك مولود من جديد؟ فما هي الولادة الجديدة؟ وما هي براهين الولادة الجديدة؟ بحسب قول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث، حيث تكلم مع نيقوديموس، إن برهان الولادة الجديدة وأولى ثمارها أن ترى وتدخل ملكوت الله. فهنا في متى 6 يقول لنا يسوع ببساطة: عندما تنظر إلى فوق كواحد من تلاميذي، وعندما تتمتع ليس فقط بالانضباط الروحي بل وأيضا بالقيم الروحية، وعندما تدخل إلى محضر الله في وقت لا تزال تعيش فيه في هذا العالم بكل ما فيه من قيم تتنازع على قلبك، فهذه هي القيم التي ستتحلى بها إن كنت فعلا متجددا أو مولودا من جديد كتلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ستكون قيمك هي التالية: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ولكن مستمع الكريم، قبل أن تخطو هذه الخطوة بأن تطلب أولا ملكوت الله وبره، عليك أن تفهم مجددا حقيقة هامة جدا، وهي حاجتك للولادة الثانية، للولادة من جديد. قال الرب يسوع المسيح لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فأنت أخذت حياة الجسد بعد أن ولدت من الجسد، ولن تستطيع أن تأخذ حياة الروح إلا بعد أن تولد من الروح. وعندما تولد من الروح سوف يتحقق في حياتك ما يصفه بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح الخامس والعدد 17، حيث يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت، ومعاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وبكمل معاكم النهاردة الماسكات الطبيعية والسهلة اللي ممكن تعمليها في البيت. الماسك اللي جاي ماسك القهوة وبودرة الكاكاو، والماسك ده بينور البشرة وبيقلل أي انتفاخات وممتاز للبشرة الجافة والدهنية. والماسك عبارة عن 4 معالق قهوة اسبريسو مطحون و4 معالق بودرة الكاكاو اللي مفهوش سكر، 8 معالق من منتجات الألبان يعني لبن كامل الدسم أو كريمة تقيلة أو زبادي أو لبن جوز الهند. واستعملي كمية أقل لو عايزة الماسك يكون كثيف شوية. ممكن تضيف البيض بدل منتجات الألبان لو بتحبي الماسكات اللي فيها بيض، واستعملي زيت الزيتون لو بشرتك جافة، لكن قللي الكمية عشان الماسك ما يجريش منك على وشك، وحطي 2 معلقة عسل لو بشرتك جافة وليمون لو بشرتك دهنية، وسيبيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. الماسك اللي بعده ماسك الزبادي بالعسل، وأنا شخصيا بحبه قوي لأنه بينعم البشرة وممتاز للبشرة اللي واخدة تان أو محروقة من الشمس، وهو عبارة عن 2 معلقة زبادي كامل الدسم مش ساقع ومعلقة صغيرة عسل، وممكن تطري العسل شوية في الميكرويف علشان يبقى سهل عليكي تخلطيه مع الزبادي. حطيه على وشك 15 دقيقة وامسحيه بفوطة مبلولة دافية، ممكن تسخنيها في الميكرويف لكن اتأكدي انها ما تكونش سخنة مولعة، وممكن تضيفي 2 معلقة عسل تانية لو البشرة جافة قوي او 1 نقطة ليمون لو البشرة دهنية. استنوني مع ماسكات تانية طبيعية وسهلة، فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وموضوعنا النهاردة الماسكات الطبيعية السهلة اللي ممكن أعملها في البيت. ومهم قوي وأنا بعمل الماسكات أني أختار ماسك مناسب لنوع بشرتي. الماسك اللي جاي ماسك البشرة الدهنية، وهو ماسك الموز، وده ماسك بينعم البشرة، وهو عبارة عن موزة مهروسة واثنين معلقة كبيرة عسل وبرتقان أو ليمون. أهرس الموزة وأحط عليه العسل، والنتيجة أحسن ممكن أستعمل الخلاط وأحط كم نقطة ليمون أو برتقان، وأسيب الماسك على وشي 15 دقيقة، وبعدين أمسحه فوطة مبلولة دافية وأحط كريم مرطب بعد ما أخلص. آخر ماسك عايز أحكي لكم عنه النهاردة هو ماسك الأسبرين، يعني الأسبرين، وده للحبوب أو للبشرة الدهنية اللي بتعاني من الحبوب. و85% من اللي جربوا الماسك ده مستعدين يجربوه تاني، لأن هو ببساطة بيساعد أنه ينشف الحبوب من على الوش. وهو عبارة عن من 3 ل 6 حبة أسبرين، ليمونة، بيكنج سودا، ودي بتتجاب من عند العطار، وعسل دافي، وحطيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. كنا بنتكلم عن الماسكات الطبيعية السهلة في الحلقة دي،

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا رجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال العشرة أو العشرين سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات. وزي ما أنت عارف إحنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من أن الخلافات دي مهمة، فيه منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، أو ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في أن ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متسب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث، ده جزء من

اللي عارفين انها هتحصل. الاحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا ان ترتيب الاحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو انك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فاني انا الان اسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان اموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. وكنتيجة للعظات دي انا عايزك تحب يسوع اكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال اننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو ان في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو، دلوقتي انت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، ايه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير اي خجل، وبعدين يسوع ما جاش وانا عايش؟ ايه اللي هيحصل لو مت؟ انت ما خسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل مجيء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب، زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان انا حريص جدا اني اشوف حياتك بتتغير، في سلسلة العظات دي هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الاحداث اللي هتكون مشارك فيها، سواء كنت عايش او مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين انت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك على مصطلح اسمه ما قبل الضيقة. ما قبل الضيقة هو الرأي اللي بيقول ان مجيء يسوع المسيح هيحصل على مرحلتين. اولا هيجي علشان كنيسته، وبكده الكنيسة معفية من الضيقة العظيمة اللي هتحصل بعد كده ب7 سنين، وممكن تحصل بعد اكتر من 7 سنين. وبعدين يسوع هيجي في نهاية الفترة دي علشان يأسس ملكوته. في المجيء الاول يسوع جه علشان قديسيه، في المرة اللي جاية اللي هيظهر فيها هتكون مع قديسيه، وده معروف باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني احنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأي بيقول ان يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح الى اخره. وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك أننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه ان مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة انا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. انا فاكر واحد الاسبوع اللي فات قال انت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي انا في الوقت ده لازم ابتسم

0: علشان لو انت معاك كتابك المقدس زي ما انت لازم يكون معاك كتابك المقدس، انا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الاولى واصحاح 4. احنا هنقرا الاية دي، لكن انا عايز ابص على تعبير في آية 17 مكتوب: ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل: هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان انا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فانا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، وأنا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلنا ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
1: النهاردة يا صديقي انت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا اننا ندرك ان يسوع المسيح هيجي الارض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة او ما عندناش، خلينا ما نهملش ابدا العقيدة الاساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان احنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أنا ماضي عقيم. أمري ضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات. لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني ولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهمة أول العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة، إحنا عاوزين ولاد. ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل الامتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمح ليش بزرع بشر لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي، ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط، بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
2: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في واحد كان عايش في الريف برا القرية بتاعته لوحده في بيت، وبعدين فكر أن يجيب عصفور يتسلى بيه، فراح للراجل اللي بيبيع الطيور وقال له أنا عايز عصفور يغني أو يملى أو يسليني في البيت. فأعطاه عصفور كناري، معروف عنه أنه بيعطي أصوات جميلة جدا، فسعد جدا بهذا العصفور اللي كان بيملى البيت بالموسيقى. في آخر اليوم راح ناحية القفص علشان يأكل العصفور، وجد أن العصفور ده واقف على رجل واحدة ملهوش رجلين، فغضب جدا ان الراجل اداله عصفور برجل واحد. خد العصفور بالقفص بتاعه وراح رجع للراجل وقال له ازاي تديني عصفور برجل واحد. الراجل قال له انت طلبت مني عصفور يغني مش عصفور برجلين اتنين. اللي بيحكي الحكاية دي كان استاذ في اللاهوت، كلية اللاهوت، وبعدين سأل طلبة أو التلاميذ بتوعه يعلقوا على القصة دي وإيه اللي ممكن يستفيدوا من قصة زي كده. بعد ما جمع كل الإجابات اللي قالوها اختار 4 إجابات أحس إن هما أفضل 4 إجابات. الإجابة الأولى قال الطالب أو التلميذ لماذا نلوم الآخرين على شيء لم نطلبه منهم؟ يعني هو راح يلوم الراجل على أنه اداله عصفور برجل واحدة وهو لم يطلب عصفور برجلين اتنين. فبيقول احنا احيانا، ده كان تعليق الولد، احنا احيانا بنلوم الناس على حاجة احنا ما طلبناهاش اساسا منهم. الإجابة التانية قال أنه ده سؤال كويس لازم نسأل بيه انفسنا لما بتخيب التوقعات بتاعتنا. يعني احنا متوقعين حاجة، هو متوقع أن ياخد عصفور بيغني وفي نفس الوقت برجلين اتنين، خابت توقعاته، لازم نسأل نفسنا ليه خابت التوقعات بتاعتنا. التلميذ الثالث قال فكرة كويسة قوي، قال ما نطلبش من ربنا أنه يعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، لكن نطلب من ربنا أنه يعمل الحاجة المناسبة لينا. فهنا بيوضح في التعليق بتاعه أن احنا أحيانا كتيرة بنطلب حاجة ونتمسك بيها وربنا ممكن يكون عنده حاجة أفضل. هذه التجربة أو هذه الفكرة اللي قالها الأستاذ علق عليها الأستاذ في الآخر، وده اللي أنا عايز أختمه معاكم. هو قال لهم هل تستطيع أن ترنم لو خلقت بقدم واحدة؟ يعني لو إنسان عنده إعاقة في قدمه أو في إيده لكن يقدر يرنم، هل يرنم مع هذه الإعاقة؟ ربما لما يرنم مع الإعاقة يكون صوته أفضل

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور.

0: مع اني متأكد انك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن اخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: ما هذا الذي يحدث لنا؟
6: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
5: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
5: طريقك يا عم قاسم.
6: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
7: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
5: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
6: فإذا بك تنساق في طريقه.
5: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسير كالمأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
5: طريقك هو لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
5: أنت الذي تسميه هكذا.
6: فماذا تسميه أنت؟
5: قلت لك لا أعرف.
7: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابا قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه،
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابا أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه،
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات،
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45:
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها،
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إلي: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
2: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
3: الأمر قديم إذن،
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
4: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
2: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
3: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفار.
4: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام يا عم قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول. كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن، فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهادا أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهادا أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نباتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

الحلقة عدد 21 رأس الحكمة مخافة الرب. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم حبيت نقرأ معكم من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الإنجيل والتوراة، كتب الأنبياء والزبور والمزامير، كل هذا يسمى الكتاب المقدس. باش نقرأ معكم من المزمور عدد 111 والآية 10.

رأس الحكمة مخافة الرب، والعامل بها ذو فتنة شديدة. تسبيح الرب دائما إلى الأبد. كلام هذا قاله النبي سليمان. النبي سليمان هو ولد النبي داود، وأعطاه الله حكمة كبيرة، حكمة اللي كانت بركة في حياته الشخصية، ولكن أيضا بركة للمجتمع والشعب نتاعه الكل. وهذاك كيفاش وقت الله يعطي حكمة للإنسان يستفيد بها الإنسان هو شخصيا، لكن ممكن زاد العائلة نتاعه ولا المجتمع كله يستفيد بها وتكون بركة. النبي سليمان وقت اللي باش يشد الحكم كملك على بني إسرائيل طلب شيء واحد من الله، قال له يا الله أعطيني حكمة حتى نحكم بالعدل في الشعب بتاعي. وفعلا الله أعطى حكمة والشعب بتاعه تبارك بركة كبيرة برشا في أيام النبي سليمان. كنا نتكلم على الحكمة اللي هي الكتاب المقدس كما قرينا، رأس مخافة الرب، والرأس الحكمة هي مخافة الرب. وكنا نذكر مخافة الرب، ممكن أنت وأنا نفكروا في كلمة الخوف. الخوف، خوف الله. علمونا في عقيدتنا ولا في تاريخنا ولا في مجتمعنا ممكن أن الله يخوف. الله قهار، جبار، ماكر، صعيب، يعاقب ولا آخره، يولد فينا الخوف من الله، ونولي كيف نعبد الله ولا نعمل أشياء الله مش نعملوها لخطر نحب الله، لخطر خايفين من الله، ونولوا كأن عبيد احنا أمام الله والله قاعد يسير فينا. الخوف هذا الكتاب المقدس والإنجيل يقول الخوف هذا ما يوصلش إلى حياة سلام مع الله، يوصل إلى العبودية الروحية ويوصل إلى خوف. والإنسان كي يكون خوف برشا يولي منافق، زي يولي كل عباداته وتقاليده وعاداته الدينية كلها فيها نوع من النفاق لأنها مبني على الخوف. لكن فما خوف ثاني، نوع ثاني، هو الخوف المبني على محبة الله، مبني على الاحترام لله القدوس العارف كل شيء والقادر على الشيء. علاش هذا المحبة والخوف؟ لأن عرفنا وقت أمننا بيسوع المسيح أن ذنوبنا وخطايانا اللي كانت فصلتنا على الله كلها غفرت في دم المسيح، وهو خروف الله الذي يزيل كل الخطية من العالم. هذاك علاش كيف نخاف من الله مش خايفين من العقاب، لا، هذا الخوف مبني على المحبة وعلى الاحترام، وهذا هو رأس الحكمة. نحب نفسر لك بركة أخي المشاهد والمشاهدة، أنك إذا كانت تحب الله لأنك أمنت بيسوع المسيح وشعرت أن خطاياك مغفورة وليت تحب الله، أنت باش تخاف الله على أساس الاحترام وعلى أساس المحبة مش على أساس الخوف من العقاب. وهذه هي نعمة كبيرة في إيماننا بيسوع المسيح. أنا شخصيا وقت أمنت بيسوع المسيح الخوف انتحى من قلبي، ما عادش الخوف من عقاب الله، وليت نحب الله كالأب السماوي، وهليت ننتظر وقتاش يجي اليوم لنرفع إلى السماء ونتقابل مع الخالق متاعي، لأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة ليوصلنا إلى الخالق متاعنا بسلام. آمن بالرب يسوع المسيح، أقرأ الإنجيل، خلي كلمة الإنجيل تمس قلبك، وابحث أنت، خاطر الكتاب يقول كل واحد يبحث عن الحق باش يوصل. أنا متأكد أنك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تحب توصل إلى الحق، ولذا أبحث على الإنجيل، أقرأ كلمة الإنجيل، وآمن بالرب يسوع المسيح. اسمع بقلبك

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: جه معاكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة قوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة قوي الحياة لو كل قيمتها كم رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة قوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور. معلش بكرة تشوف آخر سكتك عتمة، وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل ثور بيدور بتضحك. معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة قوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وسقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخره بيتي قدامه صندوق بوسطة مكتوب فوقيه عنواني. وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضد مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتتبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيته ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد. ما تدورش في جيبك ما تدفعش حاجة، مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يدوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ، مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجره عدوك. ما هو الوطن ده انت الحاكم وانت برضو الشعب، مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون، ان شاء الله يحصل ايه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل اصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك ايه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الاولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
0: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا سعد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيبتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. يا ترى سمعتي عن مرض اسمه كده فصامي اضطراب الهوية؟ ده مرض نفسي، والغريب بقى إنه الإحصائيات أثبتت إنه منتشر بين النساء أكتر من الرجال. وصاحب المرض ده بيكون الأعراض بتاعته كده، إنه ليه أكتر من هوية أو شخصية متميزة، يعني كل شخصية بتبقى الشخصية بتاعتها للناس تعرفها، لكن فجأة تتحول ويكون ليها هوية أو شخصية بديلة. وعايزة أقول لكم إنه الهوية البديلة دي أو الشخصية البديلة بتكون ليها طريقتها الخاصة المميزة في التفكير والشعور والإدراك والسلوك والكلام والمزاج، وساعات كمان بيكون ليها اسم مختلف. وعلى فكرة بيكون بينهم اختلاف كبير قوي، يعني الشخصية تبقى خجولة، الشخصية البديلة تبقى مبادرة جدا، شخصية هادية البديلة تبقى عدائية، وهكذا. الشخصية بتبقى حاجة والبديلة حاجة نقيض ليها تماما، وكأنه بيعوض الشيء اللي مش موجود في الشخصية الحقيقية. وفي كمان علامات بتظهر على الشخص بيعلم بيها إنه خلاص في الوقت ده أنا هتنقل للشخصية التانية، بيكون زي مثلا صداع. وبيحصل التحول ده يا إما فجائي، يعني فجأة صداع يجي وفجأة تتحول لشخصية تانية في ثواني، أو بالتدريج على مدى ساعات أو أيام. يمكن الكلام صعب شوية، بس أنا عايز أقوله إنه المرض ده بصفة عامة بيخلي الشخص بشخصيتين، كل شخصية مختلفة عن التانية تماما. لو أنا شفتك بالشخصية الأولانية ولو شفتك بالتانية ما صدقش إن أنت واحد أبدا. نفس الحكاية الكلام اللي هتكلم فيه النهاردة. عندنا مرض إحنا كأولاد ربنا اسمه كده فصامي اضطراب الهوية الروحية، يعني أنا اتكلمت عنه ده نفسي، لكن اللي هتكلم عنه دلوقتي هو فصامي اضطراب الهوية الروحية. وعلى فكرة المرض ده ذكروا لنا الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 من 1-3. لو معاك الكتاب المقدس حلو قوي إنك تقري معايا. بيقول كده: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. هنا كان الرسول بولس بيكلم ناس بتروح كنيسة، ناس مؤمنة، وهو ده في صام التراب الهوية واللي بيسميه الكتاب المقدس المؤمن الجسدي، واللي ذكروا هنا بأنه الناس دي جسديين مش روحيين. أيوة، هم سلموا حياتهم للمسيح، وكمان يمكن يكونوا بيخدموا، بيقودوا ترانيم، بيقودوا خدمات، بيقودوا خدمات كتيرة في الكنيسة وأنشطة في الكنيسة، لكن عايشين حسب شهوة الجسد. يبقوا بهوية وهم في الكنيسة وفي الخدمة من لطف، وداعة، إيمان، محبة، كل ده، بس أول ما يسيبوا الكنيسة والخدمة اللي بيقدموها يتحولوا للهوية البديلة، الهوية التانية، وتبتدي تبان عليهم وصفات تانية تماماً مختلفة عن الأولانية، من حسد وخصام وغيره وغيره وغيره من المواصفات اللي ذكرها لينا العدد أو الشاهد اللي احنا قرناه دلوقت. عزيزتي، فكري كده معايا، يا ترى انت بتعاني من مرض فصام اضطراب الهوية الروحية؟ لو اكتشفت انك عايشة بشخصيتين، شخصية قدام الناس في الكنيسة تختلف عن شخصيتك في بيتك وأسرتك، ياريت ترجعي دلوقتي بسرعة لإلهك وتعترفي بالخطية دي، وتطلبي من ربنا إنه يرجع يملاكي تاني بروحه القدوس علشان ترجعي شخصية واحدة. وهو اللي بيقول عنه الكتاب المقدس في نفس الشاهد اللي قريناه، روحية كروحيين، تبقي مؤمنة روحية، تحل المحبة محل الحسد، تكوني صانعة سلام بدل ما أنت دايما سبب مشاكل وخصام في البيت وسط أسرتك. وعلى فكرة، مرض فصام اضطراب الهوية النفسية دكاترة كتير بيقولوا إنه بيتم بالتدريج أكتر ما بيتم مرة واحدة، يعني المرض بيحصل بنسبة أكتر بالتدريج، معنى كده إنه واحدة واحدة لحد ما يوصل للشخصية التانية، التحول تدريج. ولو ما خدتيش بالك من التحول ده وتعرفي إزاي تلحقي قبل ما تروحي للشخصية التانية، هتقومي تلاقي نفسك اتحولتي من روحية لجسدية. وعشان خاطر تتخلصي من المرض ده بسرعة قبل ما يتملكك وتبقي فعلاً بشخصيتين، لازم تقومي باللي بنسميه إحنا التنفس الروحي. التنفس الروحي عبارة عن كده، التنفس الطبيعي هو الزفير والشهيق. الزفير إحنا بنخرج ثاني أكسيد الكربون اللي هو الهواء الفاسد، ونروح عاملين شهيق عشان ندخل الأكسجين اللي هو الهواء الحلو النقي. ومش ممكن هتقدر تعملي شهيق وتاخدي هواء نقي إلا لما تطلعي الأول الهواء الفاسد. نفس الحكاية التنفس الروحي، مطلوب منك إنك تعملي الأول زفير، تخرجي وتعترفي لربنا بكل خطية بتعمليها، تعترفي بالحسد، تعترفي بإنك إنسانة مش صانعة سلام، تعترفي بالغيرة، وساعتها الله هيكون بيملاكي من خلال الشهيق الروحي بالأكسجين اللي هو الروح القدس. وهنا أنت هتكوني بتلحقي نفسك. مهم قوي إنك تكوني بتحافظي على نفسك على طول، تكوني مؤمنة روحية، وتبعدي خالص إنك تيجي ناحية المؤمن الجسدي، لأن المؤمن الجسدي بيبقى خلاص فضله تكة ويعيش حياته كلها بعيد عن ربنا. وده من خلال إنك تستمري في عملية التنفس الروحي اللي أنا قلته دلوقتي كل يوم مع ربنا وإنت بتاخدي الخلوة بتاعتك. من فضلك أنا بدعوك إنه بعد ما تخلصي الحلقة تقعدي قدام ربنا وتقولي يا رب، أنا بعترف إني مؤمنة جسدية، بعترف إنه رغم إنه فعلا أنا بنتك، لكن جوايا خصام، جوايا غيرة، جوايا حسد، بحب قوي أكون بنم على غيري وأقول عنه كلام مش كويس. حطي نفسك قدام ربنا، قولي يا رب أنا بتوب، يا رب ارجع تاني املاني بروحك. بس خلي بالك، الكلام ده عشان يحصل لازم الأول تعترفي بالخطية اللي بتعمليها، وساعتها روح الله هتملاكي من تاني وترجعي شخصية واحدة مش شخصيتين. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالباً التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم حكاية بيت. احنا مستمرين في السياحة الجميلة التاريخية اللي موجودة في كلمة الله، الكتاب المقدس اللي موجودة بالتحديد في سفر التكوين. بنستعرض ألبوم صور جميل بديناه في الحلقة الأولى بصورة للجنة البيت الأول، وكنا شفنا دروس من الجنة، وبعدين الحلقة اللي بعدها شفنا دروس من بيت نوح اللي كان على شكل سفينة أنقذته من الطوفان. شفنا كمان الحلقة اللي بعدها صورة خيمة لأبو المؤمنين أبونا إبراهيم، ودروس كبيرة جدا شفناها في الخيمة الجميلة اللي بتعلمنا إزاي نعيش لربنا، إزاي نعيش أزواج، إزاي نعيش مع المجتمع. وأخيرا الحلقة اللي فاتت شفنا صورة، والحلقة الأخيرة شفنا صورة لبيت لوط، البيت المشتعل المحترق بالنار، المحترق بالتمزق الأسري، المحترق من خلال التمزق الأسري. النهاردة هنشوف خيمة جميلة جدا برضو تبع أبونا إبراهيم، ومليانة بالحاجات المشجعة ومليانة بالتحذيرات المنبهة أننا لا نفقد البدايات الجميلة اللي بديناها. لو كنا هنسمي النهاردة اسم هنسمي حلقة النهاردة الخيمة اللي ابتدت وما كملتش. خلونا نشوف بعد الفاصل خيمة أبونا إسحاق.

ورجعنا أعزائي المستمعين الأزواج والزوجات علشان نشوف خيمة إسحاق. في الواقع الخيمة بتاع إسحاق خيمة محظوظة. ليه؟ أولا لأنها ما فيهاش غيره، كان معاه إسماعيل بحسب تسجيل الكتاب المقدس في سفر التكوين. أبونا إبراهيم مشى إسماعيل وهاجر أمه وراحوا لمصر وكونوا بيت جديد، وربنا بارك إسماعيل بركة غير عادية وأنجب كتير جدا جدا من الأولاد. وبعدين نشوف إسماعيل وولاده، دي حتة على هامش الحلقة، جايين ياخدوا يوسف من البير في قافلة الإسماعيليين وينزلوا بيه لمصر. طيب ده الابن الوحيد اللي كان مع إسحاق. لكن بنشوف كمان ان ابونا ابراهيم اتجوز جوازات مختلفة، وما نعرفش عن اولاد ابراهيم اللي غير اسحاق كتير، لكن يتصدر المشهد في خيمة ابراهيم الوريث الوحيد تقريبا وهو اسحاق. ابونا اسحاق او سيدنا اسحاق زي ما البعض بيعتبروه رجل غني جدا، لم يحب يتجوز، ما يروحش يدور على عروسة، لكن أبو إبراهيم يبعت العبد الكبير بتاعه كان اسمه أليعازر الدمشقي من دمشق، يقول أبونا إبراهيم لأليعازر الدمشقي راجل حكيم جدا، روح خد هدايا كتير جدا وهات لي زوجة لابني إسحاق، وهات لي زوجة لابني إسحاق. إسحاق قاعد في بيته، وأليعازر الدمشقي الراجل الحكيم يستخدم كل الحكمة الإنسانية والإرشاد الإلهي في اختيار زوجة في سفر التكوين أصح 24، وياخد واحدة جميلة جدا ومليانة مواصفات رائعة جدا. واضح أن العملية جاية كل الوقت على الجاهز لإسحاق، فالميراث على الجاهز لإسحاق، فالخيمة اللي مفيش حد غيره فيها على الجاهز لإسحاق. وكان بس يدوب أمه سارة كانت ماتت قبلها بوقت قليل، ولما تيجي الزوجة تدخل في مكان أمه بالظبط، إنجاز التعبير، ويقول الكتاب المقدس تعبير ليه دلالة ومغزى أنه دخل بها إلى خباء سارة أمه وتعزى بها عن موت أمه سارة. فتروح واحدة وتيجي التانية في نفس المكانة وفي نفس المكان، وتبدأ الحياة من أجمل ما يمكن. فلوس مش محتاجين، نشكر ربنا الدنيا زي الفل كلها خير، زوجة جميلة جدا وست من أفضل السيدات في الكتاب المقدس، وكل حاجة ماشية تمام التمام، ما إلا بس أنه يعني الموضوع كان في تأخير شوية في الإنجاب، ورفقة تصلي وربنا يبعت لها أولاد، وإسحاق ما عندوش مشكلة لغاية دلوقتي تمام التمام. هيبعت لها توأم، هيبعت لها وهيبعت لإسحاق معاها عيسو ويعقوب، قصة من أشهر قصص التوائم في التاريخ، ودول للأسف الشديد ما خلوناش نكمل القصة مظبوط. يا ترى إيه اللي حصل؟ يا ترى إيه اللي عمله إسحاق يخلي القصة ما تكملش بالصورة اللي ابتدت بيها؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. لكن قبل ما نطلع الفاصل محتاج أقول حاجة لكل زوج ولكل زوجة. هل معنى أنك بديت كويس، مرتاح ماديا، مرتاح نفسيا، متعلق بمراتك عاطفيا، أن حياتك تنتهي نفس النهاية دي؟ هل معنى أن ربنا بدأ الصورة معاك ان الصورة هتكمل صح؟ طب هل ربنا لما بيبتدي صح عاوز ينهيها غلط؟ لا، غالبا مش ربنا اللي بينهيها غلط، غالبا اختياراتنا احنا اللي بتنهيها غلط فيما بعد. بعد الفاصل هنشوف شوية مشاكل احنا بنتسبب فيهم من غير ما نحس، فالصورة ما بتكتملش زي ما ابتدت. تحذير بعد التشجيع، نتقابل معاه.

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل علشان نشوف إسحاق ورفقة والتوأم عيسو ويعقوب. إسحاق اتجوز كبير، إسحاق اتجوز على سن 40 سنة، ده ما كانش لأنه مش لاقي شغل ولا مش لاقي فلوس، لكن يجوز لأنه كان مستريح زيادة عن اللزوم وما كانش بيفكر في موضوع الجواز. مش كل اللي بيتجوز متأخر، دي حتة على هامش الحلقة، معناه أنه هو راجل عنده مشكلة أو أن هي ست عندها مشكلة. لكن على كل حال بنشوف القصة بتكمل لما بيشرف التوأم الجميل عيسو ويعقوب. من قبل التوأم ده ما يوصل، ربنا إدى وصية في الكتاب لإسحاق والرفقة إنه الكبير سيستعبد للصغير. دي كانت نبوة عن التوأم اللي تزاحم في بطن رفقة. فمن البداية كانت القصة إن الله عاوز البركة تتجه إلى الأصغر، لكن الغريب إن الواقع قال إن الأكبر هو المتصدر للمشهد واللي واخد كل البركات والامتيازات. عيسو ينزل أولا ثم يلحق به يعقوب وهو يمسك بعقب عيسو. عيسو لما يكبر يبقى رجل البرية، الرجل القوي اللي بيصطاد، اللي بيطلع غنيمة، اللي الرجل اللي شخصيته كمان كبيرة جدا. عيسو واضح انه كمان الرجل اللي شكليا يتمتع بكل امتيازات الرجولة، هو المشعر وهو الصياد وهو كل حاجة. يعقوب اللي مفروض ان ربنا وصى ان البركة تروح له يبقى ساكن في الخيام، رجل هادئ ما عندوش علاقات مجتمعية كبيرة. فتعلق يا إسحاق بعيسو. خلي بالك، اولا ربنا ادى من البدايه نبوه ان يعقوب هو اللي ياخد البركه، لكن لما يكون الابن الاكبر في نظر ابوه هو اللي عامل كل حاجه، الاب بينسى الوصيه القديمه ويتعلق بعيسو. بوضوح الكتاب قال عباره لازم نحط تحتها خط: احب إسحاق عيسو. ده مش وحش، مش وحش ان الاب يحب اولاده، لكن يقول كماله الكلام: لان في فمه صيدا. ودي أكبر حاجة بتعمل مشاكل في البيت. أحب الأب البنت الكبيرة لأنها أجمل من أخواتها، أحبت الأم الولد لأنه الولد مش البنت، أحب الأب الولد الكبير لأن الولد الكبير اللي بيصرف على البيت. ويبتدي الدخول في المحبة المشروطة والاستغلال اللي بيحصل من الأب الأولاد، ويعمل مشاكل بعد كده في العلاقات ما بين الأولاد وبعض، مش بس ما بين الأولاد وبعض، وما بين الأب وأولاده. في يوم من الأيام إسحاق يقول لعيسو ابنه الكبير: اطلع اصطاد علشان آكل من إيدك فتباركك نفسي. واضح إن الكلام هو في مصلحة، واحد بيصطاد والتاني بيأكل، فالتاني اللي بيأكل بيبارك، اطعم الفم تستحي العين. الكلام ده نسى إسحاق خالص، أو خلى إسحاق يحط على جنب وصية ربنا: مش عيسو يا إسحاق، يعقوب. ربنا ما كانش عاوز مشاكل من الأول، وكان عايز يمشي الخط المظبوط، لكن واضح ان محبة إسحاق لعيسو اكتر من يعقوب، علشان مصلحة الاكل بتاعته هي اللي عملت كل المشاكل. عزيز الاب، عزيزة الام، لما تمشي بحسب ترتيب ربنا المظبوط مش هتقع في مشاكل، مش هتحصل لك مشاكل لا مع اولادك ولا بين اولادك وبعض. يعني لو إسحاق قال لعيسو: انت ابن البكر حقيقي، انت اللي بتصطاد وتجيب لي، بس خلي بالك يا ابني من زمان، من قبل ما تتولدوا الله مدي وصية ان يعقوب اللي ياخد البركة، اعتقد كانت القضية هتحسم من قبل ما تدخل في كل دوائر الصراع. لكن إسحاق يميل ناحية عيسو، تقوم الام تميل ناحية يعقوب، فالبيت ينقسم ما بين الاب والام وما بين الكبير والصغير. كل السبب كان في ايد إسحاق يخلص منه من الاول. عزيزي الاب، لما تمشي مظبوط على وصية ربنا بإكرام ولادك قد بعض بنفس النسبة، انت بتوفر على نفسك مشاكل كتيرة جدا بينك وبين ولادك، وبعد موتك بين ولادك وبعض. نبتدي نرجع لإيه؟ للوصية الكتابية. الله قال إيه؟ طبعا الله مش قال في الحالة بتاعتك وبتاعتي إننا نكرم الصغير على الكبير، لا، في قصة إسحاق الله بالتحديد قال الوصية دي، لكن في القصة بتاعتنا قال نكرم ولادنا قد بعض، أن نحب ولادنا قد بعض. ده مش معناه أن الله غير كلامه ما بين قصة إسحاق وما بين قصتنا، لكن ده معناه أن في قصة إسحاق كان في خط سير محدد لتاريخ فدائي محدد الله شافه من الأزل، لكن في قصتنا التعليم العامة هي المساواة بين الأولاد في الكرامة، في الميراث، في كل حاجة. لو أنت أهملت هذا التعليم، وقعت نفسك، وقعت بمراتك

الصوت يا أعزائي المستمعين بدأت كويسة، ياما خيام بدأت بخير، ياما جوازات كانت أحلى حاجة في الدنيا، بس للأسف بدأت بعلاقة غرامية وانتهت بعلاقة عدائية. بس للأسف الأولاد بسبب الخير اللي في البيت مش بسبب الفقر بدأوا يأكلوا في بعض. الحل فين؟ الحل في إيد الأب، والحل في إيد الأم، والأم كمان لما جت تعدل الموضوع عوجته. الأم حبت تحل الأزمة، إسحاق هيبارك الولد الكبير عكس وصية ربنا، مش تروح رفقة تتكلم مع جوزها وتقول له لا الوصية ما كانتش كده. رفقة تلجأ إلى وسيلة أكثر خداع تعالج الغلط بغلط، إنها تروح لابنها الصغير وتقول له اعمل اللي أقولك عليه وذنبك عليا. هي عارفة إن مفيش ذنوب، بس هي عارفة كمان إنها لازم تمشي صح حسب الوصية. هي بتحب يعقوب وإسحاق بيحب عيسو والبيت اتقسم. لو الأب بيحب الاتنين قد بعض والأم بتحب الاتنين قد بعض، لو الأم والأب بيعرفوا يحكوا مع بعض في القضايا المصيرية الأزمة مش هتحصل. لو رفقة رجعت لإسحاق وحذرته، ما كانش إسحاق ممكن خد الخطوة الغلط، ما كانش إسحاق اتخدع. ليه بنلجأ نخادع بعض؟ لأن في قرارات غلط أصلا مبنية عكس مشيئة ربنا. يبقى نرجع للقضية من الأساس ونقول لو ماشيين بحسب مشيئة ربنا، لو بنكرم ربنا في ولادنا وفي زوجاتنا، زوجاتنا مش هيلجأوا لخدعنا، وزوجاتنا اللي بيلجأوا لخدعنا هما كمان هيدفعوا الثمن، لأنهم ما رجعوش في الأول وشاركونا وقالوا لنا إيه القرار المظبوط. رفقة تمشي مع يعقوب، إسحاق يمشي مع عيسو، إسحاق يخسر عيسو، رفقة تخسر يعقوب، البيت ينتهي في النهاية إلى بيت ممزق. عيسو يعاقب والديه يتجوز بنت إسماعيل عمه، وبسمة تنكد على إسحاق وتنكد على حماتها رفقة، والبيت ينتهي نهاية مريرة. ولد متغرب هربان من أخوه، أخ بيعكن على والديه وبينكد عليهم، وأب وأم بينتهوا وهم ما عندهمش غير ولدين وخسروا الولدين. وكل ده لو كانوا رجعوا للوصية الأساسية إن الولد الصغير يتبارك مش الكبير، لكان الكبير هيزعل، ولا كان الصغير هيهرب، ولا كان البيت هينقسم.

أعزائي المستمعين، في نهاية الحلقة نفسي أرجع تاني أراجع معاكم الفكرة. مش كل بيت بدأ كويس بينتهي كويس للأسف، لكن محتاج طول الوقت إنك تفضل حاطط بيتك على التراك، على الوصية الإلهية. الوصية الإلهية هي ما تحافظ على البيت، وهي ما تثمر في البيت، وهي ما تجعل العلاقات اللي داخل البيت علاقات سوية. في نهاية الحلقة أنا بصلي لنفسي إني أرجع تاني وأقول هل بيتي ماشي على حسب وصية ربنا ولا لا. وصايا الكتاب المقدس كتيرة جدا، مليانة جدا. ارجعي يا ستي، ارجعي يا زوجة يلي عايزة ربنا يرضى عنك لشكل الزوجة الحقيقية، مثلا في أمثال 31 عن المرأة الفاضلة. ارجع عزيز الزوج لمبادئ الله في التعامل الرجل مع مراته في رسالة أفسس أصح 5. ولما نرجع نلتزم باللي ربنا قاله بيتنا هيكمل مظبوط. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناء. مع الآية دي أختم الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأصلي من كل قلبي زي ما ابتدينا بالجنة أن ننتهي في القصر، الصورة الأخيرة في سفر التكوين عن البيت، قصر يوسف العظيم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة وحكاية بيت، لك مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نصيحه بعد الشعر الابيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحده وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل انهي اكتر وانهي اقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 5.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في حلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا أو المسيح قارن الشيء المألوف للناس والشيء الآخر اللي هو غير مألوف لهم، وبيش يوضح حقائق وكان يبي اللي هو صاحب الأمثال المسيح لا المجد إنه يوصلها لهم. والمسيح طبعا استخدم أمثال واجدة باش يوضع الحقيقة الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم امتانا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عليه مثل المزارع إذا تذكروه اللي طلع باش أو مشى مزرعته باش يزرع، وذكرنا أن المسيح شبه الزرع متاعه أو الزرع هذا ببشارة الخلاص المفرحة، وشبه أنواع التربة اللي تستقبل الزرع بأربعة أصناف أو أنواع من البشر. أخوتي المستمعين، هل تحلموا بمجتمع مثالي تنتشر فيه المحبة والعدالة ويختفي منه الفساد والشر؟ طبعا كيف ما احنا عارفين في واحد كاتب عالمي زمان كتب قصة أو مؤلف اسمه المدينة الفاضلة، وكان مجمل الكلام أو المعنى في كيف أن نوصله الإنسان أو الإنسان كيف يوصل بنفسه أن يعيش في مدينة فاضلة تملأ الأخلاق ومبنية على الفضائل، لأن العالم من بداية حياة الإنسان على الأرض وهو عايش في شر ديما شر، حتى اللي راقد ريح مسكين راجل بار صالح شين يصير له؟ يا يعدموه يا يشنقوه يا يحرقوه في الزيت يا يدفنوه حي يا مصار. أي إنسان يجي نادي بالأخلاق مصيرة الموت للآن، حتى الآن توا الآن. خذ من سمعين أنا بنطلع شوية على الموضوع، لكن حنرجع لصلب الموضوع لأنه يعتبر كلامي هذا من صلب الموضوع. الآن لو إنسان طلع على الفضائيات وقعد يخطب بالعشرات الساعات ويتكلم على الشذوذ الجنسي اللي صاير، وكيف إن دولة أو أكثر من دولة يحطوا في قانونهم ممنوع أو يسمحوا للراجل يتجوز مع راجل ومرأة تتجوز مع مرأة، في أكفر وأقبح من الرذيلة هذه؟ فهنا أخوتي المستمعين، من بداية الإنسان على الأرض من أيام آدم وحواء للآن، لو نشوفه بعين ضيقة حنشوفه أن دائما الشر ينتصر اللي هو الشيطان، والإنسان يضعف، هذا هو السبب. ينتصر الشيطان مش لأنه قوي، لا، الله بكلمة منه ممكن الشيطان ينحرق حرق، هو نار وينحرق بنار أقوى منه، لكن الشيطان هو اختبار لنا هل نحن نسمع كلمة الله نتبعها وإلا نمشي وراء إغراء الشيطان كيف ما صار مع حواء وآدم وكلوا من الشجر اللي حرمها الله. نحن مناش في سرد تاريخي هنا أو نتكلموش على التاريخ، لكن التاريخ ما بيشرح، ممكن نقرأ كتاب التاريخ ونشوفوا حياة البشر وشن صار. والكتاب المقدس طبعا من بدايته إلى آخرة بالقسمين متاع العهد القديم والجديد يوضح لنا كم أن الإنسان شرير. نرجع للنقطة اللي قلنا عليها أن الإنسان يحلم ديما بمجتمع مثالي تملأ المحبة والعدالة ويختفي منه فساد والشر. لما جاء المخلص المسيح للعالم امتان الشرير، كان شعب الله في القديم يتوق لعصر سعيد يملك فيه المسيح. شعب الله المقصود هنا لهم اليهود، الله كان ينادي فيهم شعبة أو الشعب المختار. ليش؟ لأن الله كلمهم عن طريق موسى اللي هو كان نبي من الله دز بشهديهم، والله دز أنبياء واجدين للبشر. موسى كلم اليهود وصار شوية يعني حاجات اليهود داروها، يعني هم لفوا داروا مع الله واجد، لكن الله عاقبهم في وقتها. لكن هم سميوا شعب الله لأنهم كانوا ينفذوا فيه أوامر الله وشريعة الله اللي جاء بها موسى واللي هي موجودة في الثورة. الشعوب الثانية الأمميين ما هم شعب الله، ليش؟ لأنهم كانوا يعبدوا في الأوثان، اللي يعبد في نار اليونان والرومان وغيرهم والفرس المجوس وقتها كانوا امبراطورية كانوا يعبدوا في النار، مجوسيين الإله متاعهم نار، يحط نار ويقعد مصبي قدامه ولا ملتكي قدامه ويقعد شني 24 ساعة يصلي للنار
شفت الضلال اللي عند وين؟ مع أن الله موجود وإثبات وجوده قدامنا كل يوم، ممكن إحنا نبحت فرواحنا نعرفه أن الله موجود، ما نحتاجوش دليل. وذاك الوقت الله كان يكلم في البشر مباشرة، دزلهم في الأنبياء، لكن الإنسان كان ديما يتجه للفساد والشر. اللي صار شعب الله لما كانوا يتبعوا في الشريعة عندهم في نبوات وواه، لكن لو نرجعوا للحلقة بتاعت الزارع اللي زرع، في ناس يسمعوا يفرحوا أول مسير ضيقة يهربوا لأنهم منافقين، في ناس يسمعوا ما يفهموش. اليهود قلة قليلة جدا منهم مذك الوقت كانوا فاهمين، الأغلبية كانوا مش فاهمين، يسمعوا في الكلام آيات الله وكانوا يستنوا في المسيح أن يجي، اللي هو لما يجي المسيح الملك اللي يسموه فيه المسيح حيسود عصر السعادة. طبعا هذه كانت تفسيراتهم غلط في الكتاب المقدس، الآيات أو النبوات كانت تشير أن المسيح يجي باش يخلص الناس. المسيح مش جاي بالسيف ولا جاي بالسلاح ولا بالجيش ولا قوة عسكرية، جاي بالمحبة، لأن في عصر المسيح يسود السلام، يسود المحبة والعدالة أرجاء الأرض. ولهذا كان لابد أن المسيح أن يصحح مفهوم الغلط اللي كان عند اليهود. كل يهودي تلقى يصلي وينوت تاني يوم وهو ماهوش عارف ممكن يجي ينزل المسيح، صحابه جاي ناس جايب معاه جيش جرار وسلاح وصواريخ فهموا الكلام الله غلط. المسيح حب يوضح لهم حقيقة ملكوت الله اللي تنبوا عليه أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس. وبش يكشف لهم المسيح الحقائق الروحية الهامة هذه، استخدم كيف ما ذكرنا من شوية أسلوب الأمثال. وإحنا نبدأ اليوم نتكلم على الأمثال اللي هي يطلقوا عليها العلماء اللاهوت، اللي هي أمثال الملكوت، اللي هي تتكلم على ملكوت الله. كانوا الشعب القديم اللي هم اليهود يتوقعوا ملكوت أرضي، كما قلنا ملك وجيش ويحتل العالم كله، وهم طبعا الحرس متاعه، حيكون لهم مميزات، كل الأمم تعبدهم وتسجد لهم ويدفعوا لهم ضرائب هذا اللي كانوا يفكروا فيه اليهود. طبعا اليهود هذاك الوقت كانوا شعب الله، لكن الآن شعب الله هم المؤمنين بالمسيح، اليهود خلاص ما لهمش علاقة بشعب الله. لكن المسيح طبعا كشف لهم عن طريق الأمثال شنو هو المقصود بملكوت الله وشن معنى ملكوت الله. بدال مخلص المسيح أمثال الملكوت هذه بمثال يتكلم عليه القمح والزوان، وكشف وبكل وضوح أن ملكوت الله اللي يبي يعنى ويأسسه في هالعالم هو ماهوش ملكوت أرضي، ماهوش دولة وامبراطورية أرضية في مكان جغرافي محدد وشعب معين، لكن هو ملكوت روحي يملك فيها الله ويشملنا جميعا ويعم الأرض كلها. يعني الله هو الملك والبشر المؤمنين طبعا هم الشعب. ننتقل للفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الاستراحة القصيرة على مثل الجمع الزوال، قال المخلص المسيح في إنجيل متى لصحة 13 من الآية 24 للآية 30، قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوانا؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن تذهب ونجمعه؟ فقال: لا، ليلة تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحصادين: اجمعوا أولا زوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. طبعا كما قلنا موجودة الآيات هذين لنا من آية 24 لآية 30 في الإصحاح 13 من إنجيل متى. ويكمل المسيح الأمثال في الآية من 36 للآية 43 في نفس الإنجيل ونفس الإصحاح 13، فيقول: حينئذ صرف يسوع الجموع، لما كان يكلم فيهم بالمثل هذا بتاع القمح والزوان والعدو اللي جاء في الليل وزرع الزوان بين الحنطة، بعد ما صرف يسوع الجموع فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. انتبهوا هنا، الابن الإنسان حنقوله بعدين من هو ابن الإنسان أو كيف جت ابن الإنسان، والحقل هو العالم، حنقوله برضو العالم هذا أو الحقل شو معناه، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم ملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. كما قلنا الآية هذه موجودة في إنجيل متى لصحة 13 من الآية 36 للآية 43. طبعا المسيح شبه المزارع أو الزارع بابن الإنسان. ابن الإنسان هو يتكلم على نفسه، أن المسيح هو ابن الإنسان، والحقل طبعا كما قلنا هو العالم، هي الأرض هذه الدنيا هذه اللي عايشين فيها، والزرع هم بنو الملكوت. طبعا الزرع الكويس، الزرع كويس اللي يزرعهم هم اللي مؤمنين به، هذوما حيكونوا أبناء الله، والزوان هم اللي حيكفروا به مش حيصدقوه، اللي هم حيكونوا أولاد إبليس. والحصاد طبعا هو اللي احنا في العامية نقوله يوم القيامة، يوم القيامة ويوم الدينونة كما تسمى في الكتاب المقدس، هي يوم يحاسب فيه الناس، من كان مؤمن ومخلص ومفتدى بدم المسيح طبعا حيكون في الملكوت مع الله ومع ابن الله، وطبعا اللي هو يكون كفر وما باش يصدق طبعا حيكون مع إبليس خالد في النار إلى أبد الأبدين. شبه المسيح كما قلنا نفسه أنه هو ابن إنسان في المثل هذا، شبه نفسه بالمزارع اللي زرع زرع جيد كما قلنا، وأن الزرع الجيد هم اللي حمنوا به، والزوان هم اللي حيخدعهم الشيطان، وشبه الحصاد طبعا كما قلنا بانقضاء العالم. ولما يدز المسيح الملائكة متاعه ويجمع الأشرار بيش يدانوا بالهلاك الأبدي، أما المؤمنين به فيعيشوا للأبد. طبعا حياة روحية في الملكوت، مش عايشوا للأبد وكالوا نوم، لا لا لا، ما فيش كلام هذا كله، الحياة الأبدية هتكون حياة روحية بس. واضح لنا أخوتي المستمعين من المثل هذا أن بشارة ملكوت الله واللي هي بشارة خلاص المفرحة تنتشر في عالمنا من يوم جاء المخلص المسيح، وهكي يمتد ملكوت الله وتوسع.
عن طريق دخول كثيرين له بواسطة الإيمان. لكن هذا ما يعنيش انتهاء الشر والفساد من عالمنا، بل حيقعد الفساد والشر متلازم مع وجود ملكوت الله. ننتقل لخوت المسمعين لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كل ما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل إن الناس اللي حيؤمنوا بالمسيح حيكونوا عايشين في النهاية حياة أبدية خالدين في ملكوت الله. أصدقائي المستمعين، واضح من المثل هذا السابق إن متاع القمح والزوان إن على كل إنسان مسؤولية خطيرة وهامة، وهي أن يتجاوب مع بشارة خلاص مفرحة اللي أعلنها لنا المخلص يسوع المسيح، وأن ما خليش مجال للشيطان إبليس يضلله ويخدع بأكاذيب واجدة متنوعة وهيك يستمر في فعل الشر. راه المخلص يسوع المسيح تم عمل الفداء عليه خطية الجنس البشري بموته الكفاري على الصليب وقيامته أو نوته الظافرة من بين الأموات. كل من يؤمن بهذا المخلص الفريد وبالعمل اللي داره الكامل يعطيه الله الغفران الأكيد والحياة الأبدية ويصبح من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله كما قلنا في السابق. وكيف ما جاء في المثل هذا، فأبليس الشيطان يحاول بكل قوته أن يخدع الناس ويلهيهم بأمور واجدة فيزيل لهم مباهج الحياة الباطلة ويقنعهم بالسعي وراء الأمور المادية الفانية واللي هي سراب خادع. وهذا اللي يقصد المثل بأن أبليس يزرع الزوان ويصبح بالتالي كل من يظل أبليس من بني الشرير، لكن المصير يكون مختلف. فأولاد الملكوت أو بنو الملكوت يربحوا الملكوت الأبدي كيف ما وعدنا الله، ويعيشوا في سلام وهنا مع مخلصهم المسيح للأبد، ويعاقب الله أولاد الشر بالعذاب الأبدي. وفي فرق كبير بكل يعني كبير واجد بين المصيرين، فأي مصير أو نهاية ترجوها لنفسك يا صديقي. صح أن فيش حد يعلم أمتى تكون نهاية العالم وتحصل دينونة الله، فيش حد يعرف أمتى يوم القيامة، الله أعلم، لكن الأكيد أن كل واحد منا حيموت عاجلا ولا آجلا. طبعا لما يموت الإنسان تنتهي الفرصة متاع المفتوحة قدامه بيش يقبل خلاص الله. إذا مات الإنسان سلم الروح انتهى، ما عاش في فرصة ثانية. وكيف ما يقول الكتاب المقدس في الرسالة الثانية من كورنثوس الإصحاح السادس الآية الثانية، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وطبعا خوتي المستمعين اللي قال الكلام هذا في الرسالة الرسول بولس، وهو اختبر اللي قال مباشر مع المسيح وينقلنا في كلام المسيح وبشارة المسيح وشرح كلام المسيح اللي خذاه منا. أخوتي المستمعين، ما عندك خمس رغبة أنكم تكونوا من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله، معناها أؤمنوا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد اللي دز الله باش يفدي الإنسان من عبودية الخطية ويخليه إنسان جديد ويعطيه الحياة الأبدية. وأعرف أن الوقت ضيق ومحدود بالنسبة لك وبالنسبة لك، فهذه فرصتكم باش تؤمنوا وتجوا للرب يسوع بالتوبة لغفران الخطايا وبيش تصير لكم الولادة من جديد وتحصلوا نصيبكم أو مكانكم أو كرسيكم يكون محجوز في الحياة الأبدية في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وأنقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح معكم.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في حلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا أو المسيح قارن الشيء المألوف للناس والشيء الآخر اللي هو غير مألوف لهم، وبيش يوضح حقائق وكان يبي اللي هو صاحب الأمثال المسيح لها المجد أن يوصلها لهم. والمسيح طبعا استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم امتانا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عليه مثل المزارع، إذا تذكروه، اللي طلع باش أو مشان مزرعته باش يزرع، وذكرنا أن المسيح شبه الزرع متاعه أو الزرع هذا ببشارة الخلاص المفرحة، وشبه أنواع التربة اللي تستقبل الزرع بأربعة أصناف أو أنواع من البشر. أخوتي المستمعين، هل تحلموا بمجتمع مثالي تنتشر فيه المحبة والعدالة ويختفي منه الفساد والشر؟ طبعا كيف ما احنا عارفين، في واحد كاتب عالمي زمان كتب قصة أو مؤلف اسمه المدينة الفاضلة، وكان مجمل الكلام أو المعنى في كيف أن نوصله الإنسان أو الإنسان كيف يوصل بنفسه أن يعيش في مدينة فاضلة تملأ الأخلاق ومبنية على الفضائل، لأن العالم من بداية حياة الإنسان على الأرض وهو عايش في شر، ديما شر، حتى اللي راقد ريح مسكين راجل بار صالح شن يصير له؟ يا يعدموه، يا يشنقوه، يا يحرقوه في الزيت، يا يدفنوه حي، يا مصار. أي إنسان يجي نادي بالأخلاق مصيرة الموت للآن، حتى الآن توا الآن. خد من سمين، أنا بنطلع شوية على الموضوع لكن حنرجع لصلب الموضوع لأنه يعتبر كلامي هذا من صلب الموضوع. الآن لو إنسان طلع على الفضائيات وقعد يخطب بالعشرات الساعات ويتكلم على الشذوذ الجنسي اللي صاير، وكيف إن دولة أو أكثر من دولة يحطوا في قانونهم ممنوع أو يسمحوا للراجل يتجوز مع راجل ومرأة تتجوز مع مرأة، في أكفر وأقبح من الرذيلة هذه؟ فهنا أخوتي المستمعين، من بداية الإنسان على الأرض من أيام آدم وحواء للآن، لو نشوفه بعين ضيقة حنشوفه أن دائما الشر ينتصر اللي هو الشيطان، والإنسان يضعف، هذا هو السبب. ينتصر الشيطان مش لأنه قوي، لا، الله بكلمة منه ممكن الشيطان ينحرق حرق، هو نار وينحرق بنار أقوى منه، لكن الشيطان هو اختبار لنا، هل نحن نسمع كلمة الله نتبعها وإلا نمشي وراء إغراء الشيطان كيف ما صار مع حواء وآدم وكلوا من الشجرة اللي حرمها الله. نحن مناش في سرد تاريخي هنا أو نتكلموش على التاريخ، لكن التاريخ ما بيشرح، ممكن نقرأ كتاب التاريخ ونشوفوا حياة البشر وشن صار. والكتاب المقدس طبعا من بدايته إلى آخرة بالقسمين متاع العهد القديم والجديد يوضح لنا كم أن الإنسان شرير. نرجع للنقطة اللي قلنا عليها، أن الإنسان يحلم ديما بمجتمع مثالي تملأ المحبة والعدالة ويختفي منه فساد والشر. لما جاء المخلص المسيح للعالم تاعنا الشرير، كان شعب الله في القديم يتوق لعصر سعيد يملك فيه المسيح. شعب الله المقصود هنا اللي هم اليهود، الله كان ينادي فيهم شعبه أو الشعب المختار. ليش؟ لأن الله كلمهم عن طريق موسى اللي هو كان نبي من الله، دز بشهديهم، والله دز أنبياء واجدين للبشر. موسى كلم اليهود وصار شوية يعني حاجات اليهود داروها، يعني هم لفوا داروا مع الله واجد، لكن الله عاقبهم في وقتها، لكن هم سميوا شعب الله لأنهم كانوا ينفذوا في أوامر الله وشريعة الله اللي جاء بها موسى واللي هي موجودة في الثورة. الشعوب الثانية الأمميين ما هم شعب الله، ليش؟ لأنهم كانوا يعبدوا في الأوثان اللي يعبد في نار، اليونان والرومان وغيرهم والفرس المجوس وقتها كانوا امبراطورية كانوا يعبدوا في النار،

نبوات و لكن لو نرجع للحلقة بتاعت الزارع اللي زرع، في ناس يسمعوا يفرحوا أول مسير ضيقة يهربوا لأنهم منافقين، في ناس يسمعوا ما يفهموش. اليهود قلة قليلة جدا منهم ذاك الوقت كانوا فاهمين، الأغلبية كانوا مش فاهمين، يسمعوا في الكلام آيات الله وكانوا يستنوا في المسيح النجي اللي هو لما يجي المسيح الملك اللي يسموه فيه المسيح حيسود عصر السعادة. طبعا هذه كانت تفسيراتهم غلط في الكتاب المقدس، الآيات أو النبوات كانت تشير أن المسيح يجي باش يخلص الناس. المسيح مش جاي بالسيف ولا جاي بالسلاح ولا بالجيش ولا قوة عسكرية، جاي بالمحبة، لأن في عصر المسيح يسود السلام، يسود المحبة والعدالة أرجاء الأرض. ولهذا كان لابد أن المسيح أن يصحح مفهوم الغلط اللي كان عند اليهود. كل يهودي تلقى يصلي وينوت تاني يوم وهو ماهوش عارف ممكن يجي ينزل المسيح، صحابه جاي ناس جايب معاه جيش جرار وسلاح وصواريخ فهموا الكلام الله غلط. المسيح حب يوضح لهم حقيقة ملكوت الله اللي تنبوا عليه أنبياء العهد القديم في الكتاب المقدس. وبش يكشف لهم المسيح الحقائق الروحية الهامة هذه، استخدم كما ذكرنا من شوية أسلوب الأمثال. وإحنا نبدو اليوم نتكلم على الأمثال اللي هي يطلق عليها العلماء اللاهوت، اللي هي أمثال الملكوت اللي هي تتكلم على ملكوت الله. كانوا الشعب القديم اللي هم اليهود يتوقعوا ملكوت أرضي كما قلنا، ملك وجيش ويحتل العالم كله، وهم طبعا الحرس متاعه، حيقولوا لهم مميزات كل الأمم تعبدهم وتسجد لهم يدفعوا لهم ضرائب واو. هذا اللي كانوا يفكروا فيه اليهود. طبعا اليهود هذاك الوقت كانوا شعب الله، لكن الآن شعب الله هم المؤمنين بالمسيح، اليهود خلاص ما لهمش علاقة بشعب الله. لكن المسيح طبعا كشف لهم عن طريق الأمثال شنو هو المقصود بملكوت الله وشن معنى ملكوت الله. بدال مخلص المسيح أمثال الملكوت هذه بمثال يتكلم عليه القمح والزوان، وكشف وبكل وضوح أن ملكوت الله اللي يبي يعنى ويأسسه في هالعالم هو ماهوش ملكوت أرضي، ماهوش دولة أمبراطورية أرضية في مكان جغرافي محدد وشعب معين، لكن هو ملكوت روحي يملك فيها الله ويشمل الناس جميعا ويعم الأرض كلها. يعني الله هو الملك والبشر المؤمنين طبعا هم الشعب. ننتقل للفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا قبل الاستراحة القصيرة على مثل الجمع الزوال، قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 24 للآية 30، قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوانا؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن تذهب ونجمعه؟ فقال: لا، ليلة تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول الحصادين: اجمعوا أولا زوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. طبعا كما قلنا موجودة الآيات هذين لنا من آية 24 لآية 30 في الإصحاح 13 من إنجيل متى. ويكمل المسيح الأمثال في الآية من 36 للآية 43 في نفس الإنجيل ونفس الإصحاح 13، فيقول: حينئذ صرف يسوع الجموع، لما كان يكلم فيهم بالمثل هذا بتاع القمح والزوان والعدو اللي جاء في الليل وزرع الزوان بين الحنطة، بعد ما صرف يسوع الجموع فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. انتبهوا هنا، الابن الإنسان حنقوله بعدين من هو ابن الإنسان أو كيف جت ابن الإنسان، والحقل هو العالم، وحنقوله برضو العالم هذا أو الحقل شو معناه، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم ملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوت جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. كما قلنا الآيات هذه موجودة في إنجيل متى الإصحاح 13 من الآية 36 للآية 43. طبعا المسيح شبه المزارع أو الزارع بابن الإنسان. ابن الإنسان هو يتكلم على نفسه، أن المسيح هو ابن الإنسان، والحقل طبعا كما قلنا هو العالم، هي الأرض هذه الدنيا هذه اللي عايشين فيها، والزرع هم بنو الملكوت. طبعا الزرع الكويس، الزرع كويس اللي يزرعهم هم اللي مؤمنين به، هذوما حيكونوا أبناء الله، والزوان هم اللي حيكفروا به مش حيصدقوه، اللي هم حيكونوا أولاد إبليس. والحصاد طبعا هو اللي احنا في العامية نقوله يوم القيامة، يوم القيامة أو يوم الدينونة كما تسمى في الكتاب المقدس، هي يوم يحاسب فيه الناس، من كان مؤمن ومخلص ومفتدى بدم المسيح طبعا حيكون في الملكوت مع الله ومع ابن الله، وطبعا اللي هو يكون كفر وما باش يصدق طبعا حيكون مع إبليس خالد في النار إلى أبد الأبدين. شبه المسيح كما قلنا نفسه أنه هو ابن إنسان في المثل هذا، شبه نفسه بالمزارع اللي زرع زرع جيد كما قلنا، وأن الزرع الجيد هم اللي حمنوا به، والزوان هم اللي حيخدعهم الشيطان. وشبه الحصاد طبعا كما قلنا بانقضاء العالم، ولما يدز المسيح الملائكة متاعه ويجمع الأشرار بيش يدانوا بالهلاك الأبدي، أما المؤمنين به فيعيشوا للأبد. طبعا حياة روحية في الملكوت، مش عيشوا للأبد وكالوا نوم، لا لا لا، ما فيش كلام هذا كله، الحياة الأبدية هتكون حياة روحية بس. واضح لنا أخوتي المستمعين من المثل هذا أن بشارة ملكوت الله واللي هي بشارة خلاص المفرحة تنتشر في عالمنا من يوم جاء المخلص المسيح، وهكي يمتد ملكوت الله وتوسع.
عن طريق دخول الكثيرين له بواسطة الإيمان. لكن هذا ما يعنيش انتهاء الشر والفساد من عالمنا، بل حيقعد الفساد والشر متلازم مع وجود ملكوت الله. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل الموسيقى قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا في الفقرة اللي قبل الفاصل، إن الناس اللي حيؤمنوا بالمسيح حيكونوا عايشين في النهاية حياة أبدية خالدين في ملكوت الله. أصدقائي المستمعين، واضح من المثل هذا السابق إن متاع القمح والزوان، إن على كل إنسان مسؤولية خطيرة وهامة، وهي أن يتجاوب مع بشارة خلاص مفرحة اللي أعلنها لنا المخلص يسوع المسيح، وأن ما خليش مجال للشيطان إبليس يضلله ويخدع بأكاذيب واجدة متنوعة وهيك يستمر في فعل الشر. راه المخلص يسوع المسيح تم عمل الفداء عليه خطية الجنس البشري بموتة الكفارة على الصليب وقيامته أو نوتة الظافرة من بين الأموات. كل من يؤمن بهذا المخلص الفريد وبالعمل اللي داره الكامل يعطيه الله الغفران الأكيد والحياة الأبدية ويصبح من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله كما قلنا في السابق. وكيف ما جاء في المثل هذا، فأبليس الشيطان يحاول بكل قوته أن يخدع الناس ويلهيهم بأمور واجدة، فيزيل لهم مباهج الحياة الباطلة ويقنعهم بالسعي وراء الأمور المادية الفانية واللي هي سراب خادع. وهذا اللي يقصد المثل بأن إبليس يزرع الزوان ويصبح بالتالي كل من يظل إبليس من بني الشرير. لكن المصير يكون مختلف، فأولاد الملكوت أو بنو الملكوت يربحوا الملكوت الأبدي كيف ما وعدنا الله، ويعيشوا في سلام وهناء مع مخلصهم المسيح للأبد، ويعاقب الله أولاد الشر بالعذاب الأبدي. وفي فرق كبير بكل يعني كبير واجد بين المصيرين، فأي مصير أو نهاية ترجوها لنفسك يا صديقي. صح أن فيش حد يعلم أنت تكون نهاية العالم وتحصل دينونة الله، فيش حد يعرف أمتى يوم القيامة، الله أعلم، لكن الأكيد أن كل واحد منا حيموت عاجلا ولا آجلا. طبعا لما يموت الإنسان تنتهي الفرصة متاعة المفتوحة قدامه بيش يقبل خلاص الله. إذا مات الإنسان سلم الروح انتهى، ما عاش فيه فرصة ثانية. وكيف ما يقول الكتاب المقدس في الرسالة الثانية من كورنثس الإصحاح السادس الآية الثانية، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وطبعا خوت المستمعين اللي قال الكلام هذا في الرسالة الرسول بولس، وهو اختبر اللي قال مباشر مع المسيح وينقلنا في كلام المسيح وبشارة المسيح وشرح كلام المسيح اللي خذاه منا. خوتي المستمعين، ما عندكمش رغبة انكم تكونوا من أولاد الملكوت، يعني من أولاد الله، معناها أؤمنوا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد اللي دز الله بيش يفدي الإنسان من عبودية الخطية ويخليه إنسان جديد ويعطيه الحياة الأبدية. وأعرف أن الوقت ضيق ومحدود بالنسبة لك وبالنسبة لك، فهذه فرصتكم بيش تؤمنوا وتجوا للرب يسوع بالتوبة لغفران الخطايا وبيش تصير لكم الولادة من جديد وتحصلوا نصيبكم أو مكانكم أو كرسيكم يكون محجوز في الحياة الأبدية في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وأنقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر من برنامج بناويت، ومعاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وبكمل معاكم النهاردة الماسكات الطبيعية والسهلة اللي ممكن تعمليها في البيت. الماسك اللي جاي ماسك القهوة وبودرة الكاكاو، والماسك ده بينور البشرة وبيقلل أي انتفاخات وممتاز للبشرة الجافة والدهنية. والماسك عبارة عن 4 معالق قهوة اسبريسو مطحون و4 معالق بودرة الكاكاو اللي مفهوش سكر، 8 معالق من منتجات الألبان يعني لبن كامل الدسم أو كريمة تقيلة أو زبادي أو لبن جوز الهند. واستعملي كمية أقل لو عايزة الماسك يكون كثيف شوية. ممكن تضيف البيض بدل منتجات الألبان لو بتحبي الماسكات اللي فيها بيض، واستعملي زيت الزيتون لو بشرتك جافة، لكن قللي الكمية عشان الماسك ما يجريش منك على وشك، وحطي معلقتين عسل لو بشرتك جافة وليمون لو بشرتك دهنية، وسيبيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. الماسك اللي بعده ماسك الزبادي بالعسل، وأنا شخصيا بحبه قوي لأنه بينعم البشرة وممتاز للبشرة اللي واخدة تان أو محروقة من الشمس، وهو عبارة عن معلقة زبادي كامل الدسم مش ساقع ومعلقة صغيرة عسل، وممكن تطري العسل شوية في الميكرويف علشان يبقى سهل عليك تخلطيه مع الزبادي. حطيه على وشك 15 دقيقة وامسحيه بفوطة مبلولة دافية. ممكن تسخنيها في الميكرويف لكن اتأكدي انها ما تكونش سخنة مولعة، وممكن تضيفي معلقة عسل تانية لو البشرة جافة قوي، او كم نقطة ليمون لو البشرة دهنية. استنوني مع ماسكات تانية طبيعية وسهلة. فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وموضوعنا النهاردة الماسكات الطبيعية السهلة اللي ممكن أعملها في البيت. ومهم قوي وأنا بعمل الماسكات أني أختار ماسك مناسب لنوع بشرتي. الماسك اللي جاي ماسك البشرة الدهنية وهو ماسك الموز، وده ماسك بينعم البشرة، وهو عبارة عن موزة مهروسة واثنين معلقة كبيرة عسل وبرتقان أو ليمون. أهرس الموزة وأحط عليه العسل، والنتيجة أحسن ممكن أستعمل الخلاط وأحط كم نقطة ليمون أو برتقان وأسيب الماسك على وشي 15 دقيقة، وبعدين أمسحه فوطة مبلولة دافية وأحط كريم مرطب بعد ما أخلص. آخر ماسك عايز أحكي لكم عنه النهاردة هو ماسك الأسبرين، يعني الأسبرين، وده للحبوب أو للبشرة الدهنية اللي بتعاني من الحبوب. و85% من اللي جربوا الماسك ده مستعدين يجربوه تاني، لأن هو ببساطة بيساعد إنه ينشف الحبوب من على الوش. وهو عبارة عن من 3 ل 6 حبة أسبرين، ليمونة، بيكنج صودا، ودي بتتجاب من عند العطار، وعسل دافي، وحطيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. كنا بنتكلم عن الماسكات الطبيعية السهلة في الحلقة دي،

زي القمر من برنامج بناويت، ومعاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وبكمل معاكم النهارده الماسكات الطبيعيه والسهله اللي ممكن تعمليها في البيت. الماسك اللي جاي ماسك القهوه وبودره الكاكاو، والماسك ده بينور البشره وبيقلل اي انتفاخات وممتاز للبشره الجافه والدهنيه. والماسك عباره عن 4 معالق قهوه اسبريسو مطحون و4 معالق بودره الكاكاو اللي ما فيهوش سكر، 8 معالق من منتجات الالبان يعني لبن كامل الدسم او كريمه تقيله او زبادي او لبن جوز الهند. واستعملي كميه اقل لو عايزه الماسك يكون كثيف شويه. ممكن تضيفي البيض بدل منتجات الالبان لو بتحبي الماسكات اللي فيها بيض، واستعملي زيت الزيتون لو بشرتك جافه، لكن قللي الكميه عشان الماسك ما يجريش منك على وشك، وحطي 2 معلقة عسل لو بشرتك جافه وليمون لو بشرتك دهنيه، وسيبيه على وشك 10 دقائق وامسحيه بفوطه دافيه. الماسك اللي بعده ماسك الزبادي بالعسل، وانا شخصيا بحبه قوي لانه بينعم البشره، ممتاز للبشره اللي واخده تان او محروقه من الشمس، وهو عباره عن 2 معلقة زبادي كامل الدسم مش ساقع ومعلقه صغيره عسل. وممكن تطري العسل شويه في الميكرويف علشان يبقى سهل عليكي تخلطيه مع الزبادي. حطيه على وشك 15 دقيقه وامسحيه بفوطه مبلوله دافيه. ممكن تسخنيها في الميكرويف لكن اتاكدي انها ما تكونش سخنه مولعه. وممكن تضيفي 2 معلقة عسل تانية لو البشره جافه قوي، او كم نقطه ليمون لو البشره دهنيه.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وموضوعنا النهارده الماسكات الطبيعيه السهله اللي ممكن اعملها في البيت. ومهم قوي وانا بعمل ماسكات اني اختار ماسك مناسب لنوع بشرتي. الماسك اللي جاي ماسك الرشه الدهنيه وهو ماسك الموز، وده ماسك بينعم البشره وهو عباره عن موزه مهروسه واتنين معلقه كبيره عسل وبرتقال او ليمون. اهرس الموزه واحط عليه العسل والنتيجه احسن. ممكن استعمل الخلاط واحط كم نقطه ليمون او برتقال واسيب الماسك على وشي 15 دقيقه، وبعدين امسحه فوطه مبلوله دافيه واحط كريم مرطب بعد ما اخلص. اخر ماسك عايز احكي لكم عنه النهارده هو ماسك الاسبرين، يعني الاسبرين، وده للحبوب او للبشره الدهنيه اللي بتعاني من الحبوب. و85% من اللي جربوا الماسك ده مستعدين يجربوه تاني، لان هو ببساطه بيساعد انه ينشف الحبوب على الوش. وهو عباره عن 3 ل 6 حبه اسبرين، ليمونه، بيكنج صودا، ودي بتتجاب من عند العطار، وعسل دافي. وخطيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطه دافيه. كنا بنتكلم عن الماسكات الطبيعيه السهله في الحلقه دي.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: في ساعة اسمها ساعة يوم القيامة موجودة في مكان بتقيس قد إيه إحنا قريبين من إبادة نفسنا، وإحنا تقريبا في نص الليل. اللي معظم الناس مش مدركينه إن في ساعة تانية بتدق، وفي يوم من الأيام يسوع هيجي للأرض اللي سابها وصعد للسماء بسحابة من على جبل الزيتون. تاريخ البشرية الساقط هينتهي لما ملك الملوك يحكم العالم. النهاردة هنرفع عينينا للسماء، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة دكتور إيروين لوتسر هيبدأ سلسلة جديدة بعنوان الملك الجاي. هنركز في أول عظة من العظات العشرة على لما الملك يرجع لنا.
1: أنا عايز أقولك إن النبوة ليها سمعة وحشة النهاردة لأسباب كتيرة مختلفة. أول حاجة بسبب التوقعات الغلط، وأنا مش بس بتكلم عن الناس اللي بيتجمعوا على قمة جبل فاكرين إن يسوع هيجي في نص الليل في يوم معين. إحنا شفنا من ده كتير في تاريخ الكنيسة. أنا بتكلم عن معلمين الكتاب المقدس الكويسين اللي درسوا الكتاب المقدس بعناية وبعدين عملوا توقعات عن هتبقى كام سنة، أو إننا قريبين جدا من نص الليل، أو بطريقة ما نص الليل مش بيجي أبدا. في يوم من الأيام في مكتبة معهد مودي للكتاب المقدس أنا راجعت كتاب لرجل دولة مسيحي معروف جدا، الرجل ده دلوقتي في السماء، اللي كتب في الأربعينيات كتاب بيظهر فيه إن هتلر كان ضد المسيح وموسوليني كان النبي الكذاب، وكان كلامه يبدو وكأن عنده حق في اللي بيؤمن بيه، لكن هو كان غلطان. عشان كده في سلسلة العظات دي مش هنتوقع الوقت، أنا مش هتكلم عن مين هو ضد المسيح في اعتقادي إذا كان عايش النهاردة ولا لأ، وإذا كنا نقدر نعرف من الأصل هو مين. أنا عايز سلسلة العظات دي تكون مفيدة حتى لو يسوع ما جاش في خلال العشرة أو العشرين سنة اللي جايين، أو حتى لو أكتر من كده، علشان اللي عايز أعمله هو أني أشارك معاكو حاجات إحنا عارفين أنها هتحصل على الرغم من أننا مش عارفين الوقت اللي هتحصل فيه. في سبب تاني بيخلي الناس متشككة في النبوات النهاردة، وهو الخلافات، وزي ما أنت عارف إحنا لازم نعرض شوية من الخلافات دي. يسوع هيجي قبل الضيقة ولا هيجي بعدها؟ لكن على الرغم من أن الخلافات دي مهمة، في منكم اللي هيسأل ليه كلنا مش بنتفق، أو ليه ما نقدرش نحط كل الناس في أوضة واحدة وبنفس الكتاب المقدس ونوصل لمخطط كلنا نعتمد عليه. السبب في أن ده صعب علشان الكتاب المقدس بيقول لنا على اللي هيحصل لكن مش بيحدد الترتيب. الموضوع متسب لنا علشان نكتشف ترتيب الأحداث، ده جزء من المشكلة. الجزء الثاني من المشكلة إن في ناس بتفسر الكتاب المقدس بطريقة حرفية أكتر من غيرهم، وكل ما تفسره بطريقة حرفية فأنت بكده هتنضم الفريق من الاتنين. في سلسلة العظات دي إحنا هنقدم لك الخلافات دي، لكن مش في نيتي خالص إني أحاول أثبت وجهة نظر على وجهة نظر تانية أو أقضي وقت طويل بحاول أناقش نقطة معينة. اللي عايز أعمله في الأول إني أديلكوا ترتيب للأحداث، والترتيب ده ممكن ما يكونش صح بشكل كامل، لكن أنا عايز أتكلم عن الأحداث اللي عارفين أنها هتحصل. الأحداث دي هتحصل لما يسوع يجي، حتى لو اكتشفنا أن ترتيب الأحداث بتاعنا كان محتاج شوية تعديلات. ثانيا، الهدف من العظات دي هو أنك تقع في حب يسوع مرة تانية. الرسول بولس قال فإني أنا الآن أسكب سكيبا، يعني وقتي جه علشان أموت، وقال قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وكنتيجة للعظات دي أنا عايزك تحب يسوع أكتر، وعايزك تكون مشتاق لظهوره زي بولس، وزي ما احنا لازم نكون مشتاقين لظهوره. وطبعا السبب التاني هو علشان نكون جاهزين لمجيء المسيح التاني. يوحنا قال إننا لازم نعيش بطريقة تخلينا ما نحسش بخجل لما يسوع يجي. المعنى الواضح هو إن في مؤمنين هيخجلوا لما يسوع يجي. واو! دلوقتي أنت ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتسر، إيه اللي هيحصل لو عشت حياة كويسة جدا من غير أي خجل وبعدين يسوع ما جاش وأنا عايش؟ إيه اللي هيحصل لو مت؟ انت مخسرتش حاجة، علشان اللي ماتوا قبل ما جيء المسيح مش هيكون ليهم اي ميزة او عيب زي ما هنوضح النهاردة من الكتاب المقدس. علشان أنا حريص جدا أني أشوف حياتك بتتغير. في سلسلة العظات دي هيكون فيه 4 عظات من 10 هتتكلم عن الأحداث اللي هتكون مشارك فيها، سواء كنت عايش أو مش عايش وقت مجيء يسوع المسيح. في الحالتين أنت هتكون موجود هناك. عظة النهاردة عن واحدة من الأحداث الخاصة باختطاف الكنيسة. المرة اللي جاية هنتكلم عن كرسي دينونة يسوع المسيح، المكان اللي هيظهر فيه كل المؤمنين. يا على الحدث العظيم ده، وده المكان اللي فيه جزء من المؤمنين هيختبروا الخجل لما يسوع يجي. وبعدين هنتكلم عن عشاء عرس الحمل، كل المؤمنين هيكونوا موجودين هناك. وبعدين طبعا هنتكلم عن الأحداث الجيوسياسية. في السلسلة دي هنتكلم عن ظهور ضد المسيح، لكن بعد كده هنختم بالكلام عن دعوة يسوع المسيح لينا علشان نحكم معاه. ده حدث تاني هتكون مشارك فيه كمؤمن، عشان كده خليك معانا. رغبتنا هي اننا نغير حياتنا. بطرس قال: فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. وده الهدف اللي السلسلة دي رايحة ليه. احنا حريصين اننا نشوف حياتك بتتغير. طيب، دي تعتبر المقدمة. دلوقتي احنا لازم نعرفك على شوية مصطلحات وشوية تعبيرات وشوية اختلافات لما نتكلم عن النبوات. اول حاجة انا عايز اعرفك

0: باسم مبدأ ما قبل الضيقة. الكنيسة هتكون معفية من الضيقة، يسوع هيجي قبل الضيقة، وبكده هتكون الكنيسة يعني إحنا المؤمنين في السماء لما تحصل الضيقة على الأرض. وفي برضو عقيدة ما بعد الضيقة. ما بعد الضيقة رأيي بيقول إن يسوع هيظهر مرة واحدة بس، وده هيكون بعد الضيقة، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة، هيكون فيه ضد المسيح إلى آخره، وبعدين يسوع هيجي، وهيجي علشان ياخد كنيسته وعلشان يأسس ملكوته في نفس الوقت، عشان كده الكنيسة هتعدي بالضيقة. ما بعد الضيقة، ما قبل الضيقة. لازم تتعرف على المصطلحات دي. دلوقتي أنا عايز أقولك إننا هنا في كنيسة مودي بنقبل الرأيين، لكن علشان نكمل في اللي بقوله ومن غير ما أدخل في تفاصيل الأسباب، أنا هقبل افتراض الاختطاف اللي قبل الضيقة، وده معناه إن مجيء يسوع هيحصل على مرحلتين. النهاردة أنا هتكلم عن مصطلح معروف باسم اختطاف الكنيسة. أنا فاكر واحد الأسبوع اللي فات قال أنت بتتكلم عن الاختطاف؟ كلمة اختطاف ما جاتش حتى في الكتاب المقدس. دلوقتي أنا في الوقت ده لازم ابتسم، علشان لو أنت معاك كتابك المقدس زي ما أنت لازم يكون معاك كتابك المقدس، أنا عايزك تفتح كتابك المقدس معايا على رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4. إحنا هنقرأ الآية دي، لكن أنا عايز أبص على تعبير في آية 17. مكتوب: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. رابتورو هي الكلمة اللاتينية اللي معناها سنخطف جميعا، واللي جت منها كلمة اختطاف. عشان كده حقيقي ان الترجمة الانجليزية مش موجود فيها كلمة اختطاف، لكن كلمة اختطاف هي مصطلح كتابي جدا. دلوقتي انت هتسأل، هو الناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما بعد الضيقة والناس اللي بيؤمنوا بعقيدة ما قبل الضيقة بيؤمنوا بالاختطاف؟ ايوة طبعا، وده موجود في كلمة الله، والاتنين بيقبلوا الكتاب المقدس كمصدر ثقة. الفرق هو الآتي، وشكرا لمتابعتك. هتلاحظ انه بيقول في آية 16: الأموات في المسيح سيقومون أولا. علشان أنا مؤمن باختطاف الكنيسة قبل الضيقة، فأنا هعتبر الراقدون في المسيح هم الكنيسة بس، علشان الكنيسة تشكلت في يوم 50 وتعمدنا بالروح القدس في المسيح، وعشان كده هم راقدون في المسيح. إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا.
1: النهاردة يا صديقي انت سمعت بداية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. في الحقيقة الراعي لوتسر كتب كتاب بنفس العنوان. مهم جدا اننا ندرك ان يسوع المسيح هيجي الارض تاني، وسواء كان عندنا التفاصيل الصحيحة او ما عندناش، خلينا ما نهملش ابدا العقيدة الاساسية لمجيء المسيح ونتمناها علشان احنا بنحبه. علشان كده زي ما انضميت لينا النهاردة، لو سمحت انضم لينا المرة اللي جاية علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا مقدمة عظة بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان تعرف أكتر عن مجيء يسوع الأكيد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.
1: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا، صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

أنا ماضي عقيم. أمري ضايق ويصير علامات استفهام كتير لما ربنا يباركك في كل حاجة ويزود فلوسك ويحمي صحتك وفي الآخر ما يدلكش ولادي ورسوا الخير ده كله. واللغز اللي ملوش إجابة واضحة من أول أبونا إبراهيم لما قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ولغاية النهاردة. ناس كتير عرفهم من النوعية دي، يسافروا برا، يعملوا كل اللي يقدروا عليه، يصرفوا فلوس كتير جدا بدون حساب على التحاليل الطبية والإشاعات والفحوصات. لكن اللي في الآخر بتضيف سؤال تاني عجيب، إنه مفيش مانع عند الراجل ولا عند الست في الإنجاب، الموضوع في إيدين ربنا. وإيد ربنا ياما كانت كريمة وياما كانت قديرة، لكن في الموضوع ده بالذات بطيئة وبعيدة. واحد من أصحابي فكر يصلي يقول لربنا خد مني كل حاجة أنت اديتها لي بس اديني أولاد. قالها وهو عارف إن الصلاة زي دي مع إنها بتتسمع لكن مش بتتقبل، لأن عطايا ربنا لينا ما ينفعش نبدلها بحاجة تاني، ولا ينفع ربنا يندم عليها وياخدها مننا بعد ما يديها لنا. أمال إيه طيب؟ نرجع لاعتراف أبو المؤمنين أبونا إبراهيم قبل ما ربنا يديله إسحاق، اللي قال في عتاب مكسور لله ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. سمعوا كأنه بيقول إن الغنى المادي ما يعوضش أبدا عن الولاد، يمكن عاوز يقوله إن أي امتداد مادي أو مالي ملوش لازمة من غير الامتداد البشري. أيوة طبعا مهمة أوي العبارة الأخيرة دي، امتدادنا المادي وثرواتنا وغنانا كلها أمور كويسة، لكن من غير ما يكون لنا امتداد إحنا نفسنا في ناس تانيين يستفادوا باللي معانا، فكل اللي معانا ده ملوش لازمة، كله باطل. وهو ده نفس اللي قاله المسيح عن الغني اللي حوش وكوش فلوس كتيرة جدا لكن ما سابهاش لحد من بعده، لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. يبقى العقم الحقيقي مش عدم إنجاب أولاد، لكن العقم معناها عدم الامتداد. في ناس مرات لو اتعمل لهم أولاد هيتحرموا من الامتداد، يمكن لأن الأولاد دول هيضيعوا البركة اللي ربنا مديها لهم، ويمكن لأن ربنا مدي للناس دول كتير جدا لدرجة أنه بيطلقهم لامتداد حقيقي في حياة كل الناس اللي حواليهم اللي عددهم أكتر بكتير من أي عدد ولاد ممكن يجيبوه. كلام كويس بس نظري، الأبوة والأمومة أمور ما تشبعهاش النظريات الكويسة. إحنا عاوزين ولاد، ورغم أننا بنعترف أن عدم الإنجاب ملوش أسباب منطقية في كل الأحوال، لكن في إنجاب أعظم وليه ضمانات. هل فكرت في سؤال مهم؟ هل لي امتداد من بعدي؟ تقدر تقول دلوقتي معايا أنا مش عقيم، أنا مش عاقر، أنا مثمر حتى لو ربنا ما سمح ليش بزرع بشر، لأنه هيديني زرع أعظم. أنا مثمر بكلمته الأبدية اللي في قلبي وفمي، أنا مثمر بروحه اللي في حياتي، أنا مثمر بأولادي اللي في المسيح مضمونين في الأبدية أفضل من أولاد في الجسد مش مضمونين في الأبدية. أنا مثمر حتى في الشيبة، لأن ثمري مش متوقف على قوة جسدي لكن على قوة الروح القدس اللي بتعين ضعفي.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

حتى مسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب خمر لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه، اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيت مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك، انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في واحد كان عايش في الريف برا القرية بتاعته لوحده في بيت، وبعدين فكر أن يجيب عصفور يتسلى بيه، فراح للراجل اللي بيبيع الطيور وقال له أنا عايز عصفور يغني أو يملى أو يسليني في البيت، فأعطاه عصفور كناري معروف عنه أنه بيعطي أصوات جميلة جدا، فسعد جدا بهذا العصفور اللي كان بيملى البيت بالموسيقى. في آخر اليوم راح ناحية القفص علشان يأكل العصفور، وجد أن العصفور ده واقف على رجل واحدة ملهوش رجلين، فغضب جدا أن الرجل اداله عصفور برجل واحدة. خد العصفور بالقفص بتاعه وراح رجع للراجل وقال له إزاي تديني عصفور برجل واحدة؟ الراجل قال له أنت طلبت مني عصفور يغني مش عصفور برجلين اتنين. اللي بيحكي الحكاية دي كان أستاذ في اللاهوت، كلية اللاهوت، وبعدين سأل طلبة أو التلاميذ بتوعه يعلقوا على القصة دي وإيه اللي ممكن يستفيدوا من قصة زي كده. بعد ما جمع كل الإجابات اللي قالوها اختار 4 إجابات أحس إن هما أفضل 4 إجابات. الإجابة الأولى قال الطالب أو التلميذ لماذا نلوم الآخرين على شيء لم نطلبه منهم؟ يعني هو راح يلوم الراجل على أنه إداله عصفور برجل واحدة وهو لم يطلب عصفور برجلين اتنين. فبيقول إحنا أحيانا، ده كان تعليق الولد، إحنا أحيانا بنلوم الناس على حاجة إحنا ما طلبناهاش أساسا منهم. الإجابة التانية قال أنه ده سؤال كويس لازم نسأل بيه أنفسنا لما بتخيب التوقعات بتاعتنا. يعني إحنا متوقعين حاجة، هو متوقع أن ياخد عصفور بيغني وفي نفس الوقت برجلين اتنين، خابت توقعاته، لازم نسأل نفسنا ليه خابت التوقعات بتاعتنا. التلميذ الثالث قال فكرة كويسة قوي، قال ما نطلبش من ربنا أنه يعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، لكن نطلب من ربنا أنه يعمل الحاجة المناسبة لينا. فهنا بيوضح في التعليق بتاعه أن احنا أحيانا كتيرة بنطلب حاجة ونتمسك بيها وربنا ممكن يكون عنده حاجة أفضل. هذه التجربة أو هذه الفكرة اللي قالها الأستاذ علق عليها الأستاذ في الآخر، وده اللي أنا عايز أختمه معاكم. هو قال لهم هل تستطيع أن ترنم لو خلقت بقدم واحدة؟ يعني لو إنسان عنده إعاقة في قدمه أو في إيده لكن يقدر يرنم، هل يرنم مع هذه الإعاقة؟ ربما لما يرنم مع الإعاقة يكون صوته أفضل ويكون تأثيره أكبر. دي نظرة جديدة لازم نتدرب عليها لما نكون في مشكلة وبنرنم رغم المشكلة أو رغم الإعاقة. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
0: الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبداً، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما هذا الذي يحدث لنا؟
8: ماذا يحدث لكم يا حسين؟
7: نسير في طريق غير ما نوينا أن نسير فيه.
0: أي طريق هذا؟
7: طريقك يا عم قاسم.
8: وما هو طريق عم قاسم هذا؟
9: وأي طريق كنت تنوي أن تسير فيه؟
7: جئت غاضبا ثائرا لحديث العم قاسم مع أصحابه، فأردت أن أقاومه وأحاجه وأوقف حديثه أو أحوله إلى طريق آخر.
8: فإذا بك تنساق في طريقه.
7: نعم أنساق في طريقه، أنزلق في منزلقه، أسيرك المأخوذ في طريق لم أكن أريد أن أسير فيه.
0: وما هو طريقي يا حسام؟
7: طريقك هو لا أعرف، لا أعرف ما هو.
0: هو طريق العقل، طريق التفكير، البحث عن المعرفة، عن الحقيقة.
7: أنت الذي تسميه هكذا.
8: فماذا تسميه أنت؟
7: قلت لك لا أعرف.
8: فدع أبي يقول لك، هو يعرف طريقه طبعا.
0: كما قلت من البداية، طريقي ليس الهجوم وليس الدفاع، بل الشرح، الفهم، الإدراك، استخدام العقل والمنطق للفهم والإدراك، هذا هو طريقي.

0: تحدثنا عن الخطية والفداء والفادي، إلى أين تقودنا يا عم قاسم؟
1: ونحن نتحدث عن الكتاب المنسوب إلى برنابا، قلنا إن به أشياء غير مقبولة.
2: مثل ماذا يا عم قاسم؟
1: موضوع صلب المسيح مثلا.
3: لم يصلبوه ولم يقتلوه.
0: شبه لهم.
4: يدعي إنجيل برنابا أن يهوذا الإسخريوطي صلب مكان المسيح.
2: نزل عليه شبه المسيح فظنوه هو المسيح فصلبوه.
3: ورفع المسيح إلى السماء.
1: الذين لا يعرفون المسيح جيدا يظنون أن صلبه يرجع إلى اعتراض اليهود على تعاليمه وكراهيتهم له،
4: خاصة الكهنة والفريسيون الذين كان يؤنب سلوكهم ويكشف تصرفاتهم السيئة.
2: هذا ما حدث فعلا،
0: لذلك غضبوا عليه وأمسكوه وأرادوا قتله.
3: كلامه جلب عليه كراهيتهم وحقدهم،
1: فيكون المسيح قد مات شهيدا.
3: إذا كان قد مات.
4: هو مات، لكن هل مات شهيدا للحق؟
2: طبعا مات كما تقولون شهيدا.
1: فقط؟
0: ماذا تقصد؟
1: لو عرفنا وأدركنا وتأكدنا أن المسيح مات كفارة وفدية عن خطايانا لوصلنا إلى أن موت المسيح كان لازما.
4: البعض يرفض فكرة موت المسيح لأنهم يرفضون فكرة قبول الله ظلم بريء وانتصار الشر على الخير.
3: ألم يحدث ذلك؟
1: ليس تماما. المسيح مات كفارة عن خطايانا.
2: من قال ذلك؟
1: المسيح نفسه قال عن نفسه كراع صالح لرعيته من المؤمنين:
4: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: وقال أيضا مستعيرا حادث الحية التي رفعها موسى أمام الشعب الذي لدغته الحياة في البرية:
4: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
3: هذه تشبيهات لا إقرار واضح أن المسيح مات فدية عن الناس.
0: استعار لقب الراعي وقصة الحي.
2: لم يتكلم مباشرة.
1: بل تكلم، قال في مرقس 10 عدد 45:
4: إن ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان الذي هو المسيح،
4: نعم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
3: هذا ليس تشبيها،
1: هذا قاله المسيح صراحة عن نفسه كفدية للعالم.

0: ورسل المسيح أعلنوا موته الفدائي بوضوح.
1: يقول بطرس الرسول أقرب تلاميذه إليه: سيروا زمان غربتكم بخوف، علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
2: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
3: الأمر قديم إذن.
0: هو تدبير من الله حتى قبل سقوط آدم في الخطية.
4: ولماذا لم يتممه منذ البداية
1: حين حل ملء الزمان، الوقت الذي حدده الله أتم خطته؟ يقول بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس:
0: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية،
2: هذا هو المسيح؟
0: نعم، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
3: جعل غير الخاطئ يحمل الخطية؟
1: نعم، جعل غير الخاطئ خطية حين حمل خطايانا. وبأكثر وضوح يقول بولس لأهل روميا:
0: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة.
4: هذه كلمات رسل المسيح وتلاميذه وحواريه، وهم طبعا لابد أن يقولوا ذلك عن سيدهم،
1: لأن هذه هي الحقيقة. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: إن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويقول لأهل أفسس:
0: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
1: وقال أيضا لهم إنه أسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة.

0: كما يقول حسام يا عم قاسم، وأرجو أن تكون واسع الصدر معنا. هذه أقوال تلاميذه ورسله الذين يهمهم أن ينادوا به فاديا للبشرية.
1: وهل تشكون في صدقهم؟
2: المناقشة تحتاج أن نتأكد مما نعتمد عليه كأدلة في أحاديثنا.
1: هذا حق لنا يا عم قاسم،
3: وأنا أسلم به تماما، لكن كيف يمكن أن يختلق هؤلاء الرسل أمرا وهم يعيشون وسط اليهود الذين يكرهونهم ويكرهون المسيح؟
0: نعرف أنهم اضطهدوهم وقاوموهم وحاربوهم وقتلوهم
1: ولم يرجعوا عما قالوه، أليس في ذلك دليل على صحته؟
2: كثير من الناس يموتون شهداء شهادتهم
3: الحقيقية. الحق لا يموت إنسان من أجل كذبة أو خدعة أو شهادة زور.
1: أنا معك في هذا يا عم قاسم.
0: ربما كانوا مبالغين مثلا، أو أنهم عاشوا مخدوعين أيضا.
1: ويتفق الجميع، كل هؤلاء انخدعوا. هم أناس مختلفون جدا، بعضهم بسيط التعليم كبطرس ويعقوب،
3: وبعضهم علماء متبحرون مثل بولس الرسول. كان عدوا لدودا للمسيح حتى آمن، فكتب أعمق ما كتب عن المسيح.
2: لا أستطيع أن أستوعب ما قالوا وظلوا يقولونه وما تقولونه أنتم حتى الآن.
1: وهل يعيش كذب 20 قرنا يا حسام؟ ألا يكشفه أحد؟
4: ولو كان الكذب موجها ضد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه كان يكشفه قبل أن يكبر وينتشر ويخدع الملايين هكذا.
3: ثم من يتباهى بالموت والصلب؟ هؤلاء الرسل لو أرادوا الكذب لاختلقوا كذبة ترفع من قدر معلمهم ولا تقلل من شأنه مثل الصليب هذا.
1: حتى لو افترضنا أن كلام الرسل موضوع شك، فماذا عن كلام المسيح عن نفسه؟ هل تشك في كلام المسيح؟
0: أستغفر الله.
3: والآن المسيح لم يمت شهيدا فقط، بل مات كفارة عن خطايانا.
1: فكان يتحتم أن يموت المسيح ليتم الفداء، كان لابد أن يموت.
3: يقول يوحنا الرسول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار.
1: وهو كفارة لخطايانا.
0: كفارة لخطايانا.
1: نعم، وهو كفارة لخطايانا
4: وخطايانا نحن أيضا.
3: اسمعي باقي الكلام.
1: ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك. هل مات المسيح استشهاداً أم كفارة وفداء؟ علل إجابتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الحلقة عدد 21 رأس الحكمة مخافة الرب. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم حبيت نقرأ معكم من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الإنجيل والتوراة، كتب الأنبياء والزبور والمزامير، كل هذا يسمى الكتاب المقدس. باش نقرأ معكم من المزمور عدد 111 والآية 10.

رأس الحكمة مخافة الرب، والعامل بها ذو فتنة شديدة، تسبيح الرب دائما إلى الأبد. كلام هذا قاله النبي سليمان. النبي سليمان هو ولد النبي داود، وأعطاه الله حكمة كبيرة، حكمة اللي كانت بركة في حياته الشخصية، ولكن أيضا بركة للمجتمع والشعب بتاعه الكل. وهذاك كيفاش وقت الله يعطي حكمة للإنسان يستفيد بها الإنسان هو شخصيا، لكن ممكن زاد العائلة بتاعه ولا المجتمع كله يستفيد بها وتكون بركة. النبي سليمان وقت اللي باش يشد الحكم كملك على بني إسرائيل طلب شيء واحد من الله، قال له يا الله أعطيني حكمة حتى نحكم بالعدل في الشعب بتاعي. وفعلا الله أعطى حكمة والشعب بتاعه تبارك بركة كبيرة برشا في أيام النبي سليمان. كي نتكلموا على الحكمة اللي هي الكتاب المقدس كما قرينا، رأس مخافة الرب والرأس الحكمة هي مخافة الرب. وكي نذكر مخافة الرب ممكن أنت وأنا نفكر في كلمة الخوف. الخوف، خوف الله. علمونا في عقيدتنا ولا في تاريخنا ولا في مجتمعنا ممكن أن الله يخوف. الله قهار، جبار، ماكر، صعيب، يعاقب ولا آخره، يولد فينا الخوف من الله، ونولي كيف نعبد الله ولا نعمل أشياء الله مش نعملوها لخطر نحب الله، لخطر خايفين من الله، ونولوا كأن عبيد احنا أمام الله والله قاعد يسير فينا. الخوف هذا الكتاب المقدس والإنجيل يقول الخوف هذا ما يوصلش إلى حياة سلام مع الله، يوصل إلى العبودية الروحية ويوصل إلى خوف. والإنسان كي يكون خوف برشا يولي منافق زي، يولي كل عباده وتقاليده وعاداته الدينية كلها فيها نوع من النفاق لأنها مبني على الخوف. لكن فما خوف ثاني، نوع ثاني، هو الخوف المبني على محبة الله، مبني على الاحترام لله القدوس العارف كل شيء والقادر على الشيء. علاش هذا المحبة والخوف؟ لأن عرفنا وقت أمنا بيسوع المسيح أن ذنوبنا وخطايانا اللي كانت فصلتنا على الله الكلها غفرت في دم المسيح، وهو خروف الله الذي يزيل كل الخطية من العالم. هذاك علاش كيف نخاف من الله مش خايفين من العقاب، لا، هذا الخوف مبني على المحبة وعلى الاحترام، وهذا هو رأس الحكمة. نحب نفسر لك بركة أخي المشاهد والمشاهدة، أنك إذا كانت تحب الله لأنك أمنت بيسوع المسيح وشعرت أن خطاياك مغفورة وليت تحب الله، أنت باش تخاف الله على أساس الاحترام وعلى أساس المحبة مش على أساس الخوف من العقاب. وهذه هي نعمة كبيرة في إيمان نبي يسوع المسيح. أنا شخصيا وقت أمنت بيسوع المسيح الخوف انتحى من قلبي، ما عادش نخاف من عقاب الله، وليت نحب الله كالأب السماوي، وليت ننتظر وقتاش يجي اليوم لنرفع إلى السماء ونتقابل مع الخالق متاعي، لأن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة ليوصلنا إلى الخالق متاعنا بسلام. آمن بالرب يسوع المسيح، أقرأ الإنجيل، خلي كلمة الإنجيل تمس قلبك، وابحث أنت، خاطر الكتاب يقول كل واحد يبحث عن الحق باش يوصل. أنا متأكد أنك أخي المشاهد وأختي المشاهدة تحب توصل إلى الحق، ولذا أبحث على الإنجيل، أقرأ كلمة الإنجيل، وآمن بالرب يسوع المسيح. اسمع بقلبك

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طلبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا جودي مايكل متعتكم النهاردة. If this is your first time tuning in, welcome. ولو أنت بتسمعنا كل أسبوع, فأهلا بك. مش عارفة كم واحد عارف إن طالع ترند بتاع الساور دو, إنه الناس بتبيك ساور دو and they experiment بيهم و they put the, like they fillet cheese or butter or stuff like that. وأنا I do love baking وما قدرتش أمسك نفسي خالص.

نفسي اقول لكم عليها دلوقتي، لكن هقولها لكم بعد الترنيمه. هنسمع لا لن ارى حبا for the better life.

And today's verse is from Ephesians 3, verse 18 and 19. And it says, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. هي قوية شوية وطويلة بس هي حلوة قوي. فهي بالعربي في أفسس 3 آية 18 و19 وبتقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعون أن تدركون مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئون إلى كل ملء الله.

أمين. You were listening to Good Fight for Unspoken. ولو أنت لسه بتسمعنا، أنت مع Middle East Praise Hour. لو حابب تكمل معنا أو ترجع للحلقة في أي وقت، تقدر تسمعنا على radioclv.org أو passionradio.org، وكمان تقدروا join us on Facebook page باسم Passion Radio Network. ولو تحبوا تسمعونا بسهولة من الموبايل، تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day. Don't forget to send us your prayer requests. احنا دايما بنقراها ودايما بنصلي لبعض.

I mean, you are listening to يهتموا بي for the better life. We actually, this song is really linked بالآية بتاعت النهاردة بس بطريقة indirect. بس خلونا نرجع للآية كانت في أفسس 3 آية 18 و 19. And Paul here talks about something that cannot be measured. And it's Christ's love. حب ربنا لينا. إن هو بيقول له actually بيقول لنا احنا إنه it's wide, long, high and deep. يعني it's like saying no matter how far you go, you'll never reach the end of Jesus' love for you. مهما حاولت تقيس طول عرض عمق ارتفاع انت مش هتعرف ابدا توصل لاخر محبة ربنا ليك ابدا. ودي حاجة بتفرق معايا قوي انه مهما كنت انا فيا ايه من البلاوي still ربنا بيحبني قوي.

as we come to the end of our program. أنا حقيقي مش عارفة الساعة خلصت إزاي، لكن I would love إن أنا أعمل challenge بتاع الويك بطريقة مختلفة شوية وأعمله معاكم، لأنه التشالنج دي مهمة جدا جدا جدا لينا كلنا. كل يوم حاول تعمل حاجة واحدة تعكس محبة ربنا بس للناس. يعني مثلا النهاردة هسامح حد زعلني، أو بكرة I'll send an encouragement message to someone that needs it. الأسبوع الجاي مثلا هصلي for 2 minutes باسم حد معين I know إن هو بيعدي بظروف صعبة. وخلينا كده كأننا مش بس بناخد حب ربنا ده لينا ونخبيه جوانا، لكن احنا بناخده and we share it with others. للأسف حلقة النهاردة خلصت، بس أشوفكم next week. باي باي.

0: لماذا كثر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 26.
2: قيم الملكوت، الجزء الأول، متى 6:25-34. لذلك أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لقد قرأت عليكم الأعداد 25-34 من إنجيل متى الإصحاح السادس، والذي يقع في وسط النصف الثاني من متى 6. في القسم الأول من متى 6، حيث يخبر الرب تلاميذه بأن ينظروا إلى فوق، يعلمنا يسوع ثلاثة مبادئ روحية ستزودنا بنظرة منظمة ومنضبطة إلى فوق. إن نظام العطاء يشكل جزءا هاما من حياة تلميذ المسيح، ومن ثم نظام الصلاة ونظام الصوم. هذه النظم الثلاثة ترينا كيف ننظر إلى فوق، إلى عرش النعمة. بعد أن أخبرنا كيف ننظر إلى الداخل عندما علمنا التطويبات، وأن ننظر حولنا في المقطع المطول من متى 5، حيث أخبرنا كيف نتعامل مع التطويبات وكيف نطبقها على علاقاتنا، يقول في الإصحاح السادس بأنكم لن تروا أبدا ما يفترض بكم أن تروه عندما تنظرون إلى داخلكم وإلى ما حولكم إن لم تنظروا إلى فوق. عليكم أن تحصلوا على نعمة الله لكي تتحلوا بهذه المواقف وتحافظوا عليها، وعليكم أن تتحلوا بنعمة الله لكي تتعاملوا مع الناس بالطريقة التي تريدكم هذه المواقف أن تتعاملوا فيها مع الناس. فعليكم إذن أن تتعلموا أن تتحلوا بنظرة منضبطة ومستمرة إلى فوق. بعد أن أخبرنا يسوع عن هذه النظم الروحية الثلاثة التي ستدعم نظرتنا إلى فوق، ينتقل ليعلمنا عن القيم الروحية، ونجد أن يسوع كان صارما جدا عندما تكلم عن قيمنا. أولا يخبرنا كيف نكتشف ما هي قيمنا، فهل قيمك روحية؟ وهل هي قيم سماوية؟ وهل هي ذلك النوع من القيم التي يتمتع بها الشخص الذي ينظر إلى فوق بشكل مستمر؟ ولكي يظهر لنا يسوع ما هي قيمنا، يطرح يسوع أسئلة مثل: ماذا تفعل طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا ينشغل بالك طوال النهار؟ وبماذا ترغب طوال النهار؟ فإذا أردتم أن تعرفوا عن قيمكم، يقول يسوع أنه عليكم النظر إلى ما هي نشاطاتكم، وكذلك ينبغي النظر إلى كيف صرفتم أموالكم في السنوات الخمس الأخيرة، أو بماذا امتلأت مفكراتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وانظروا ماذا فعلتم وماذا تفعلون بوقتكم وبطاقتكم وبمالكم وبالأمور التي تكون حياتكم. ثم فلننظر مجددا إلى مواقفكم، فما هي ذهنيتكم؟ وما هي نظرتكم الخارجية للعالم؟ وكيف ترون الأمور؟ فهذا جزء دقيق جدا من حياتكم. ثم لنتكلم أيضا عن ولاءاتكم، فمن أو ماذا تخدمون طوال النهار؟ ثم دعونا نفكر بالأمور التي تقلقكم وتقد مضاجعكم. يعطينا يسوع عدة أعداد حول هذا الموضوع. بماذا تهتمون طوال النهار؟ أظهروا انشغالاتكم وما يشغل بالكم. أريكم من أنتم بجملتكم وأريكم شيئا عن قيمكم، لأنكم إذا قضيتم الكثير من الوقت والطاقة والعاطفة وإذا أحرقتم كل هذه خلال قلقكم، عندها تكون هذه الأمور التي تهتمون بها تشكل جزءا هاما جدا من نظام قيمكم. وهكذا يطرح يسوع أسئلة عن قلقنا. ثم في نهاية هذا التعليم العظيم يتكلم يسوع عن طموحاتنا أو عما نرغب به طوال النهار. ماذا تطلب وماذا تريد؟ بهذه الطريقة بدأ يسوع حواره مع بعض هؤلاء الرسل عندما التقى بهم لأول مرة. فالإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يخبرنا بهذا كما تذكرون. كان يسوع يمشي على طريق مغبرة في الأراضي المقدسة، فأشار يوحنا المعمدان إليه قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لقد أشار يوحنا المعمدان إلى تلاميذه لكي يتبعوا يسوع، وعندما بدأوا يتبعونه التفت يسوع إلى بعضهم وسألهم سؤالا: ماذا تطلبون؟ هكذا عبرت إحدى الترجمات عن سؤال يسوع، وهذا سؤال في غاية الأهمية. تخبرنا كلمة الله أن الله يمنحنا سؤل قلبنا. بإمكانكم أن تجدوا هذا الوعد في سفر المزامير، أنه وعد وتعزية، ولكنه أيضا تحدي كبير، لأنه يطرح السؤال حول ما هي رغبات قلوبنا. فكما ترون لقد جعلنا الله مخلوقات ذات اختيار، وبإمكاننا أن نجعل الأمور تسير على هوانا، وبإمكاننا أن نقرر ما نريد. فماذا تريد أن تعمل في حياتك؟ هل تريد أن تعيش لشهواتك الجنسية وكأنك تيس معزن أو هر ذكر؟ هل تريد أن تعيش كحيوان؟ الخيار لك، فبإمكانك أن تكون هكذا. إذا أردت أن تكون هكذا، ولكن سيتوجب عليك أن تعيش مع عواقب خياراتك. لهذا يعتبر هذا السؤال في غاية الأهمية والعمق: ماذا تريد؟ لهذا أثار يسوع هذا السؤال عندما كان يتحدث عن القيم: ماذا تريد؟ وماذا هي طموحاتك؟ يخبرنا يسوع في هذا العدد العظيم ماذا ينبغي أن تكون طموحاتنا. كثيرون لديهم عدد كتابي يعتبرونه شعار حياتهم، فإن كان لدي عدد واحد يعبر عن حياتي بجملتها أختار متى 6:33 الذي يقول: ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لقد اعتبرنا أنا وزوجتي هذا العدد شعار حياتنا، وبصراحة لم يخب ظننا يوما منه. الطريقة التي نفسر ونطبق بها هذا العدد هي ببساطة التالية: إن كنا نعتقد أن شيئا ما سنفعله هو إرادة الله، وإن كان الله ملكنا، وإن كان في سيادته على حياتنا، يجعلنا نعرف أن هذا هو ما يريدنا أن نعمل، وهذا هو الخيار الصحيح لنا، سنعرف أننا لن يتوجب علينا أن نقلق حيال سد احتياجاتنا، لأنه حيث يقود الرب فهناك سيهتم. حيث قادني أسير وما يطعمني به سأبتلعه. هكذا عبر أحدهم عن هذا الموقف. فماذا يطعمك الرب عندما يقودك؟ إنه يسد احتياجاتك. لقد آمنت أنا وزوجتي بهذا العدد ولم يخب أملنا بتاتا. وعندما تصلون إلى تعليم الرب عن القيم يبدو وكأن هذا هو بيت القصيد، وهذا هو ما ينبغي أن يكون نقطة الهدف المركزية في أولوياتنا.

يسوع ملاحظة هنا حيال هذا الوضع، قال أن الأمم هم الذين يطلبون هذه الأمور التي تقلقون حيالها كثيرا، ثم يضيف: فأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه الأمور. لدي شقيقة أعتبرها أما روحية لي، لأنها هي وزوجها هما اللذان قاداني إلى الإيمان بالمسيح عندما كنت لا أزال تلميذا في الثانوية. لقد كانت نوعا من المرشد الروحي لي لسنين طويلة، ولقد انتقل زوجها ليكون مع الرب منذ سنوات طويلة، وهكذا لا أزال أتمتع اليوم بالكثير من نصائح شقيقتي. ولقد شيدت شقيقتي منزلا إلى جانب منزلنا تماما، وهكذا تتسنى لنا الفرصة لنتحادث كثيرا. أحد الأمور التي تقولها دائما عندما أشاركها بمشكلة ما تقول: حسنا، الرب يعرف. قد أقول لها مثلا أن ابني في الجامعة وحان الوقت لدفع القسط الجامعي وليس لدي المال الكافي، فتجيب بالقول: الرب يعرف. وبعد أن قالت لي هذا الأمر لأكثر من 100 مرة، قالت ذات يوم بعد أن أخبرتها بمشكلة مستعصية: الرب يعرف. فقلت لها: يا لسعدي، وما الخير في ذلك؟ الرب يعرف، ماذا يعني هذا؟ فأجابت: لو فكرت بهذا مليا، وكم هو الله قادر على كل شيء، وأن القطعان المنتشرة على 1000 تلة هي ملكه، وكل ما في العالم هو تحت سيطرته، وأنه محب للغاية، ونحن نعلم أنه يحبنا، وأنه يستطيع أن يسد احتياجاتنا، فكل ما نحتاج أن نعرفه هو أنه يعرف هو بأمرنا، لأنه إذا عرف بمشكلتنا أو بحاجتنا فسوف يعمل شيئا ما حيال ذلك. لقد عاشت شقيقتي بهذه الطريقة طوال حياتها، وعاشت حياة مديدة جدا. أتساءل: ما إذا كان لديك هذا النوع من الإيمان بالله؟ فأنت تعلم أنه إله محب، وأنه إله قادر على كل شيء، وأنت تعلم ما يكفي من أسماء الله التي تعبر لك عن جوهر كيانه وعن هويته. فهل لديك إيمان كاف بشخصية وجوهر كيان الله لدرجة أنه كل ما تحتاج أن تعرفه هو أن يعرف هو عن مشاكلك؟ هذا هو نوع التعليم الذي يبدو أن يسوع يقدمه هنا في العدد 32: أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون لهذه الأمور. في هذا النصف الثاني من هذا التعليم عن القيم في متى 6، لاحظوا كمل الأسئلة طرحها يسوع، وأود أن أقدم هذه الملاحظة من جديد. لقد طرح يسوع العديد من الأسئلة، وعندما طرح يسوع أسئلة أو عندما طرح الله أسئلة في الكتاب المقدس مثل: أين أنت؟ من أخبرك؟ من أين أنت؟ وإلى أين تذهب؟ وأسئلة مثل هذه، فالله ويسوع لا يطرحان أسئلة لأنهما لا يعرفان الأجوبة على هذه الأسئلة أو لنقص في معلوماتهما. فعندما طرح الله أسئلة على الإنسان، وعندما طرح يسوع أسئلة على هؤلاء الناس المتجمعين عند قمة الجبل، لم يكن ذلك لأنه يحاول الحصول على بعض المعلومات منهم أو على أجوبة كان يجهلها. لقد أرادهم أن يفكروا إلى أن يعرفوا بعض الأمور، وإلى أن يعملوا بعض الأمور، ويصبحوا بعض الأمور. ولكي يحرك تفكيرهم بهذه الاتجاهات طرح عليهم أسئلة. أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الإصحاح 6: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية قائلة: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني أمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة. ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة بذلنا كل جهد ممكن لدينا. أصغوا لأسئلة من هذا المقطع من متى الإصحاح 6: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ما هي قيمتكم؟ أليس لديكم قيمة أكبر في نظر الله أكثر من عصفور صغير؟ ثم: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟
وتعبر بعض الترجمات عن ذلك بطريقة تفسيرية

قائلة: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على حياته ساعة واحدة؟ عندما تصلون إلى موضوع القلق، عليكم أن تطرحوا السؤال التالي: ما هو الذي يتحقق بالقلق؟ لا يخبرنا الكتاب المقدس بأن نكون كسالى غير مبالين بأي شيء، فالمزمور 27 يخبرنا أنه بإمكاننا أن نقلق وأن نعمل وأن ننشغل وأن نبني عبثا وبدون جدوى، لأنه من الممكن أن نهتم وننشغل ونتعب لنبني الأمور الخطأ. ولكن هذا المزمور العظيم يخبرنا أيضا أنه من الممكن لنا أن نقلق وننشغل ونتعب ونبني بمنفعة كبيرة إذا كنا نتعب في بنيان الأمور الصحيحة، ويمكن أن نعمل من أجل الأمور الصحيحة ونبني الأمور الصحيحة باذلين كل جهد ممكن لدينا. يسوع لا يعلم هنا أنه لا ينبغي عليك أبدا أن تأخذ أي موضوع على محمل الجد، ولا أن تهتم أو أن تنشغل بأي أمر ما، بل إنه يطرح السؤال: لماذا تهتم بأمور ليست لديك سيطرة عليها؟ قال أحدهم: لن تستطيع أن تغير الأيام الممطرة والطقس الرديء، ولكن بإمكانك أن تغير الجو العاطفي الذي يحيط بك، وليس بإمكانك أن تتحكم بطول قامتك، ولكن بإمكانك أن تتحكم بما يحتويه عقلك. وبعد تعداد الكثير من هكذا أمثلة ينتهي الشاعر بالقول: فلماذا تهتم إذن بالأمور التي ليست لديك سيطرة عليها؟ انشغل بمراقبة الأمور التي تعتمد عليك. فكما ترى، هناك أمور ينبغي أن ننشغل بها، ولكن من الغباء أن ننشغل بالأمور التي ليست لدينا سيطرة ولا تأثير عليها. فما المنفعة من القلق والغرق في الهموم؟ فالقلق يستخدم طاقة كان بإمكانك أن تستخدمها بشكل بناء للعمل على الأمور التي تعتمد في استمراريتها عليك. ولكن هذا سؤال كبير: لماذا تهتم بالأمور التي لا تستطيع السيطرة عليها؟ ثم يطرح يسوع السؤال في العدد 28: ولماذا تهتمون باللباس؟ لماذا تهتمون إلى هذا الحد باللباس؟ ثم يتابع يسوع بالتساؤل: أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ فكروا بهذا، فما هو جسدكم؟ هل هو شيء ينبغي إلباسه كل يوم؟ إن جسدكم هو بالطبع هيكل الله، فالذي ينبغي أن تهتموا به هو أن تلبسوا بر المسيح أو أن تلبسوا الفضائل التي بإمكان الروح القدس أن ينتجها في حياتكم، والتي يسميها الكتاب المقدس ثمار الروح القدس. فبإمكاننا أن نلبس الأعمال الصالحة. توجد عدة طرق بإمكاننا أن نكتسي بها بالمعنى الروحي للكلمة، ولكن إن كان كل ما نراه هو الجسد بشكله المادي، وإن كان كل ما نهتم به هو أن نجعل هذا الجسد يبدو في أجمل شكل ممكن بدون أن يتزين بثمار الروح وبدون الفضائل التي تنتج عن حياة التقوى، عندها ستكون فضائلنا غائبة عن الأنظار. هذا ما أراد يسوع قوله لنا في هذا المقطع. ولقد طرح سؤالا يقول: أليست الحياة أفضل من الطعام؟ بكلمات أخرى، ما هي حياتكم؟ لقد طرح يعقوب هذا السؤال في الإصحاح الرابع من رسالته، لأن ما هي حياتكم؟ إن هذا لسؤال عميق بالفعل. يبدو أن يسوع يقول هنا في متى الإصحاح السادس بينما يعلمنا عن القيم: دعونا نفكر بقيمكم. أعتقد أنه يسأل أو يلمح بطريقة غير مباشرة على الأقل في 20 سؤالا في هذا المقطع من متى 6 الأعداد 19 إلى 34 والتي تتعلق جميعها بالقيم. لقد طرح هذه الأسئلة لأنه أرادنا أن نفكر: فما هي قيمكم؟ وكيف تكتشفون ما هي قيمكم؟ ثم عندما تركز هذه الأسئلة على قيمنا، عندها نرى تعليما عظيما نجد فيه أجوبة على الأسئلة. فالذي يريدنا الرب أن ندركه نتيجة لتفكيرنا بكل هذه الأسئلة يتعلق بأمور كالتالية: كنوزي ينبغي أن تكون في المجال الروحي، أي في السماويات، وينبغي أن تكون أمورا لا يمكن أن تنزع مني بتاتا ولن تبعد عني أبدا، وينبغي أن تكون أمورا لا تضمحل قيمتها، فحيث يكون كنزي هناك أيضا يكون قلبي، والمفترض بي أن يكون قلبي مربوطا بحزمة الحياة مع الله، وينبغي أن يكون قلبي مربوطا بأمور الله وليس بأمور هذا العالم. إن هذا لدرس صارم فيما يتعلق بالقيم. دعوني أضيف أمرا واحدا على هذا التعليم الصارم حول القيم. ففي الإصحاح الثالث من إنجيل متى سهر يسوع الليل كله مع معلم الناموس نيقوديموس، وكان هذا هو الوقت الذي قال فيه: ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا أني قلت لكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجبوا وكأن هذا أمر مستحيل. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير ضروري. لا تتعجبوا وكأنه أمر غير مفهوم. ينبغي
أن تولدوا من فوق. وبالارتباط مع هذا التعليم وفي إطار هذه المقابلة، قال يسوع أن الولادة الجديدة لم تكن غاية بحد ذاتها، بل وسيلة تؤدي إلى غاية. قال أنه ينبغي أن تولد من فوق، لأنه إن كان أحد لا يولد من فوق لن يقدر أن يرى ملكوت الله، ولن يدخل أحد ملكوت الله ما لم يولد من فوق أو يولد ثانية. بصراحة أنا لا أؤمن أنه عندما قال يسوع هذا قصد أنه لا يمكنكم الذهاب إلى السماء عندما تموتون إلا إذا ولدتم ثانية، بالمعنى الحرفي المبتذل للكلمة. فملكوت الله كما رأينا عندما تأملنا بصلاة التلاميذ هو ببساطة مفهوم كون الله ملكا، فإذا سمحنا له بأن يملك على قلوبنا عندها نكون رعايا في هذا الملكوت. وهذه حقيقة عظيمة، أي حقيقة ربوبية وملك الله. فالله ملك الملوك ورب الأرباب، وبصراحة إن كان الله هو الله لن يكون له أي معنى إن كان أقل من ذلك. فإن كان الله الله فالله مطلق، وإن كان الله هو الله مطلقا فلن يكون لحياتنا معنى إلا إذا وضعنا الله أولا، لكونه يقول ينبغي أن أكون ملكا، فإن كنت أنا الله فأنا الله مطلقا. في المزمور 100 عندما يصف المرنم الدخول إلى محضر الله قال في محضر الله: أنتم تعرفون أمورا مثل الرب هو الله، هو الذي صنعنا ولم نصنع نحن أنفسنا، ونحن شعبه وغنم مرعى. فكل من يلتقي حقا بالله وكل من يدخل إلى محضر الله سوف يعرف هذه الحقيقة وسوف يرى هذا الأمر. لاحظوا في كلمة الله قصص جميع أولئك الذين عرفوا الله، ولاحظوا أن ذلك نتج دائما عن لقاء مع الله. لقد اندهش هكذا أشخاص من رهبة وهيبة كون الله من يكونه، ولم يكن بمقدورهم أن يعبروا كفاية عن جلالة وعظمة مهابة الله، ويبدو أنهم لم يجدوا ما يكفي من الكلمات لوصف كيفية نظرتهم لأنفسهم في محضر الله. ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، وعيني رأتا الملك رب الجنود، هكذا قال النبي إشعياء. ويحي أنا الإنسان الشقي، هكذا عبر بولس عن حالته. ثم فكروا بأشخاص مثل يعقوب وآخرين الذين عندما وقفوا في محضر الله لم يجدوا كلمات كافية للتعبير عن شعورهم في محضره، ولكنكم دائما ستخرجون بالاستنتاج التالي: الرب هو الله. قال يسوع لنيقوديموس: يا نيقوديموس، ينبغي أن يولد الناس ثانية، ينبغي أن تولد من فوق، لأنك لن ترى أبدا حقيقة كون الله ملكا إلا إذا ولدت ثانية، ولن تدخل أبدا في علاقة مع الله التي يكون الله فيها ملكك إلا إذا ولدت من فوق. فالولادة الثانية هي وسيلة لهذا الهدف يا نيقوديموس. فعندما يولد الناس ثانية سوف يكون هذا الأمر الأول الذي سيرونه، وسوف يكون الأمر الأول الذي سيدخلونه، فسوف يرون أن الرب هو الله وأنه ملك، وسوف يدخلون في علاقة شخصية معه يكون فيها الله إلههم وملكهم، وهم يكونون له شعبا ورعية. هنا نجد مقطعا رائعا من كلمة الله، حيث يعلمنا يسوع عن القيم، وبينما يعلمنا عن القيم يطرح الكثير من الأسئلة التي تسبر أغوار قلوبنا وتدفعنا بصرامة إلى اكتشاف قيمنا. فإن كان لديكم عقل صادق ونظرتم إلى هذا النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس مهتمين بقيمكم، حاولوا أن تجيبوا على السؤال: ما هي قيم الإنسان الذي ينظر حقا إلى فوق ويحافظ باستمرار وبانضباط على النظر إلى فوق؟ يصل يسوع إلى بيت القصيد في العدد 33 حيث يقول: عليكم أن تضعوا هذه القيمة أولا، ملكوت الله وبر الله، وسوف ترون أن الله ينبغي أن يكون ملككم، وسوف تدخلون في علاقة معه حيث يكون هو ملككم ويظهر لكم يوميا ما هو صواب وخير لكم. وكرعاياه المخلصين عليكم أن تطيعوه، هذا ما ينبغي أن يكون في قلب نظام قيم كل إنسان ينظر إلى فوق ويكون لديه في حياته بنعمة الله قيم سماوية روحية. مستمع الكريم، دعني أسألك سؤالا يمتحن القلب: إن كنت لم ترى بتاتا هكذا أمر، وعندما تفحص قيامك على ضوء كلمة الله تعترف أنك لم ترى بتاتا أمرا كالذي وصفناه أعلاه، أي أن الله هو ملك وأنه يريد أن يكون ملكك، وإن كنت ستعترف لنفسك
أنك لم تدخل بتاتا في علاقة معه، حيث يكون هو الملك وأنت العبد أو التابع له، فهل لديك الحق بأن تقول أنك مولود من جديد؟ فما هي الولادة الجديدة؟ وما هي براهين الولادة الجديدة؟ بحسب قول الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث، حيث تكلم مع نيقوديموس، إن برهان الولادة الجديدة وأولى ثمارها أن ترى وتدخل ملكوت الله. فهنا في متى 6 يقول لنا يسوع ببساطة، عندما تنظر إلى فوق كواحد من تلاميذي، وعندما تتمتع ليس فقط بالانضباط الروحي بل وأيضا بالقيم الروحية، وعندما تدخل المحضر الله في وقت لا تزال تعيش فيه في هذا العالم بكل ما فيه من قيم تتنازع على قلبك، فهذه هي القيم التي ستتحلى بها إن كنت فعلا متجددا أو مولودا من جديد كتلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ستكون قيمك هي التالية: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ولكن مستمع الكريم، قبل أن تخطو هذه الخطوة بأن تطلب أولا ملكوت الله وبره، عليك أن تفهم مجددا حقيقة هامة جدا، وهي حاجتك للولادة الثانية، للولادة من جديد. قال الرب يسوع المسيح لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. فأنت أخذت حياة الجسد بعد أن ولدت من الجسد، ولن تستطيع أن تأخذ حياة الروح إلا بعد أن تولد من الروح. وعندما تولد من الروح سوف يتحقق في حياتك ما يصفه بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح الخامس والعدد 17، حيث يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر من برنامج بناويت، ومعاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وبكمل معاكم النهارده الماسكات الطبيعيه والسهله اللي ممكن تعمليها في البيت. الماسك اللي جاي ماسك القهوه وبودره الكاكاو، والماسك ده بينور البشره وبيقلل اي انتفاخات وممتاز للبشره الجافه والدهنيه. والماسك عباره عن 4 معالق قهوه اسبريسو مطحون و4 معالق بودره الكاكاو اللي ما فيهوش سكر، 8 معالق من منتجات الالبان يعني لبن كامل الدسم او كريمه تقيله او زبادي او لبن جوز الهند. واستعملي كميه اقل لو عايزه الماسك يكون كثيف شويه. ممكن تضيفي البيض بدل منتجات الالبان لو بتحبي الماسكات اللي فيها بيض، واستعملي زيت الزيتون لو بشرتك جافه، لكن قللي الكميه عشان الماسك ما يجريش منك على وشك. وحطي معلقتين عسل لو بشرتك جافه وليمون لو بشرتك دهنيه، وسيبيه على وشك 10 دقائق وامسحيه بفوطه دافيه. الماسك اللي بعده ماسك الزبادي بالعسل، وانا شخصيا بحبه قوي لانه بينعم البشره وممتاز للبشره اللي واخده تان او محروقه من الشمس. وهو عباره عن معلقه زبادي كامل الدسم مش ساقع ومعلقه صغيره عسل، وممكن تطري العسل شويه في الميكرويف علشان يبقى سهل عليكي تخلطيه مع الزبادي. حطيه على وشك 15 دقيقه وامسحيه بفوطه مبلوله دافيه. ممكن تسخنيها في الميكرويف لكن اتاكدي انها ما تكونش سخنه مولعه. وممكن تضيفي معلقه عسل تانيه لو البشره جافه قوي، او كم نقطه ليمون لو البشره دهنيه. استنوني مع ماسكات تانيه طبيعيه وسهله. فاصل صغير ورجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وموضوعنا النهاردة الماسكات الطبيعية السهلة اللي ممكن أعملها في البيت. ومهم قوي وأنا بعمل الماسكات أني أختار ماسك مناسب لنوع بشرتي. الماسك اللي جاي ماسك البشرة الدهنية، وهو ماسك الموز، وده ماسك بينعم البشرة، وهو عبارة عن موزة مهروسة واثنين معلقة كبيرة عسل وبرتقان أو ليمون. أهرس الموزة وأحط عليه العسل، والنتيجة أحسن ممكن أستعمل الخلاط وأحط كم نقطة ليمون أو برتقان، وأسيب الماسك على وشي 15 دقيقة، وبعدين أمسحه فوطة مبلولة دافية وأحط كريم مرطب بعد ما أخلص. آخر ماسك عايز أحكي لكم عنه النهاردة هو ماسك الأسبرين، يعني الأسبرين، وده للحبوب أو للبشرة الدهنية اللي بتعاني من الحبوب. و85% من اللي جربوا الماسك ده مستعدين يجربوه تاني، لأن هو ببساطة بيساعد إنه ينشف الحبوب من على الوش. وهو عبارة عن من 3 ل 6 حبة أسبرين، ليمونة، بيكنج صودا، ودي بتتجاب من عند العطار، وعسل دافي، وحطيه على وشك 10 دقايق وامسحيه بفوطة دافية. كنا بنتكلم عن الماسكات الطبيعية السهلة في الحلقة دي،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل. تقديم أمير كيني.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت